0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

واكثر من هويا الصبي يعذب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. انا بهذا العمر حبي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.
4: صباح الخير.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: Взрослый Рашид уяком.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: من الرشيد اف ام. صباح الخير.

راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك.

0: صباح الخير، صباح الحب. أهلا مستمعي إذاعة الرشيد على تردد الطيفي 91.5. صباح الحب على كل متابعينا على الترددات الرقمية في كل العالم، وأهلا بالجميع في صباح من قلب بغداد اسمه بانجور. إن شاء الله يكون ثلاثاء سعيد على مستوى إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق منذ 22 عاماً. نبث لكم الحب كل عام، ومستمعي إذاعة الرشيد من بغداد بخير وسلام إن شاء الله، ودائماً نقدم لكم ما يضفي البهجة والسرور على نفوسكم الطيبة. صباح الأعياد الجميلة، صباح الإعلام الصادق والواقعي، وصباح البرامج الحلوة اللي جمعت ناس والتمت بناس رائعين على الهواء، وإن كنا لا نراكم ولكن بقلوبنا نتواصل دائما أحبابي. وإن شاء الله تبقى إذاعة الرشيد الصرح الإعلامي الأول في العراق بوجودكم ودعمكم ومحبتكم. أهلا بالجميع في هذا اليوم الرائع، يوم ذكرى تأسيس إذاعة الرشيد من بغداد للسنة 22، وإن شاء الله تحلى الأعياد معكم أحبابي. بانجور معكم للساعة 10 مع ميكروفون بان المسوي ومع مكسر وسام ماجد.
1: هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

صباح الخير يا أهل الرشيد، يا أهل الصوت اللي صار جزء من تفاصيل يومكم. اليوم مو يوم عادي بالنسبة لنا، وأعتقد بالنسبة لكم. اليوم إذاعة الرشيد تطفي شمعتها 22 وتفتح بابها على عامها 23. 22 سنة مو بس أرقام مرت على التقويم، 22 سنة من الأصوات، من الحكايات، من الضحكات والأخبار والأغاني والذكريات. 22 سنة وإحنا نفتح المايك ونقول صباح الخير. 22 سنة وما ندري شقد من القلوب كانت تنتظر هالصوت حتى يبدي وياها يوم جديد. إذاعة الرشيد مو بس استوديو ميكروفون وتردد، لا، هي صوت مر من بيوتكم، من سياراتكم، من محلاتكم، من صباحاتكم، من قلوبكم، وحتى من لحظاتكم الصعبة. واليوم وإحنا نحتفل بعام جديد نقول لكل مستمع كان ولا يزال ويانا بكل هالسنين، شكرا لأنكم خليتوا الرشيد مكان بذاكرتكم، مو بس تردد في راديوهاتكم، ومكان أيضا أغلى وأعمق في قلوبكم. ومن بانجور اليوم نحتفل مو بس بعيد ميلاد إذاعتنا، نحتفل ب 22 سنة من الحضور و 22 سنة من الحكايات الحلوة والعشرة الطيبة، والباقي أجمل بوجودكم بإذن الله. كل عام وإذاعة الرشيد بخير، كل عام وأنتم جزء من هذا الصوت.

بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات. 22 عاماً مرت، والرشيد ما زالت تقول: نحن معكم اليوم وغداً وكل يوم. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

بونجور، صباح الرشيد الجميل على كل مستمعينا في كل مكان. صباح العراق العظيم اللي دا يدرس إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية 360. لتقليل الاعتماد على الوطنية، بحثت وزارتا البيئة والنقل خطوات دعم استخدام السيارات الكهربائية في العراق من خلال مشروع التاكسي الأخضر ودراسة إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية تعمل بالطاقة الشمسية بهدف تقليل الاعتماد على الكهرباء الوطنية وخفض كلفة التشغيل والانبعاثات الملوثة. وتأتي أو الملوثة

Cena de Gol. تشير دراسات إلى أن الإكثار من تناول النودلز سريعة التحضير

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد،
6: ويوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن،
6: أعلن، أعلن
5: على الرشيد،
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600.

0: أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم من أول يوم وإحنا وياكم بالصبح بالليل بالسيارة بالبيت وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا، واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

بونجور مستمعي إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. كل عام وحضراتكم بألف خير، وإن شاء الله نبقى مع بعض على 91.5 من منذ 22 سنة، وإذاعة الرشيد تبث الحب، كل الحب والتقدير لمستمعينا خارج العراق اللي يتابعونا وعاشرونا وصاروا يحسون أو يشعرون أنه هم لا زالوا في العراق من خلال بث إذاعة الرشيد وبرامجها. فصبحكم الله بالخير، وإن شاء الله طول الأيام الجاية والسنوات الجاية إن شاء الله وإحنا مع بعض على راديو الرشيد.

0: أهلا بمستمعينا ومشاركينا على الواتساب على 0770001145، والبداية من سليم الجعيفري. صبحك الله بالخير يا أبو سيف.
1: صباح الخير ستبان، كل عام وانتم بخير، كل عام وكل كوادر الرعاة الرشيد بخير ومستمعيها، وإن شاء الله من تألق إلى تألق، ويا ربي الصحة والعافية والسلامة لكل الكوادر ولكل المستمعين، وربي يحفظكم، وإن شاء الله نشوفكم أحلى وأجمل إذاعة بالعالم. مستمعكم سليم الجعيفري.
0: حياك الله يا سليم الجعيفري، صبحك الله بالخير والعافية. وبعثنا أيضا مسج يقول: لا تسأل المرء عن أشياء يكتمها، فكل شخص له هم وأسرار، فربما بسؤال أنت تجرحه، بعض الأحاديث إيذاء وإضرار، فقد يفجر ما في الصدر يكتمه، وقد تجدد في أعماقه النار، وسوف تفضحه أو سوف تفضحه حتما مدامعه، وقد تراه أمام الحزن ينهار، إن لم يبح لك يوما عن مواجعه فلا تسأل أبدا، فتلك أسراره.

0: صباح الخير والعافية عليك يا أبو سيوفي، وكل عام وأنت مستمعنا الأصيل والوفي والحاضر دائما في كل برامجنا وقع القلب. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي دائما العشرة الحلوة، وشكرا لمعايتك يا سليم يا جعفري. إلى الغالي حربي يقول صباح الخير والعافية على الجميع، ربي يحفظكم، مشتاقين. باكر من ترد ما تلقى شي موجود، تلقى الورد ذابل والأرض صخرة، ولا صحرة والأرض صحرة، تلقاني مدينة مسدسدة البيبان، تلقاني مدينة مسددة البيبان، بي القمر ميت والشمس حمرة. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنت شمس مشعة بالخير والحب والبركة. إلى الباشق العزيز تهنئة بمناسبة مروري 22 سنة على تأسيس وانطلاق إذاعة الرشيد، نتقدم بأصدق عبارات التهاني وأسمى عبارات التقدير لإذاعة المسكي والعنبر، مثمنين المسار الإعلامي المتميز الذي جعل من صوتها جسراً يصل إلى قلوب المواطنين قبل أذانهم، ونؤكد أن هذا الصرح الإعلامي شكل على مدار 22 عاما ركيزة أساسية في خدمة المواطن، ونقل انشغالاته ومرافقة التنمية المحلية بروح المسؤولية والمهنية. كما نشيد بالدور الفعال الذي يقوم به كادر الإذاعة، متمنين لهم مزيدا من التألق والعطاء، وداعين إياهم إلى مواصلة رسالتهم النبيلة بنفس الالتزام والاحترافية. دمتم صوتا قريبا من المواطن، ورافدا إعلاميا يخدم العراق والعراقيين. تسلم وتعيش أستاذ الباشق، شكرا لجميل حرفك، شكرا لتهنئتك الأنيقة. إن شاء الله دائما على الوعد وعلى المسار الطيب الذي آلفه العراقيون الكرماء أمثالك، كل التقدير لك يا عيني، وشكرا باسم الرشيد من حضرتك. أبو علي، كل عام وراديو الرشيد بألف خير، 22 سنة من العطاء، الحضور والكلمة الصادقة التي وصلت لكل بيت عراقي، 22 سنة وأنتم صوت الناس ورفيق المستمعين بكل وقت، نتمنى لكم دوام النجاح والتألق وعقبال المئة سنة وأنتم بنفس المحبة والمكانة بقلوب جمهوركم. كل عام وراديو الرشيد بخير ومن نجاح إلى نجاح، حياك يا أبو علي. عباس الحمداني، ألف ألف مبروك، والله يوفقكم إن شاء الله. شكرا يا عباس يا حمداني. إلى أبو عبد الله الغالي، صبحك الله بالخير والعافية.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: كل عام وأنتم بألف ألف ألف ألف خير، وبارككم عيدكم، ونسأل الله أن يحفظكم ومن تألق إلى تألق دائم، وربي إن شاء الله يسعدكم ويهنيكم، وإن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب في كل شيء. ربي يحفظكم ستبان الطيبة، أستاذ وسام، ست عبير، أستاذ مهيمن، أستاذ سلطان، عمار، الكل الكل، والمدير، والحد أصغر يعني عامل عندكم يعني، وربي يحفظكم، ربي يحفظكم، ربي يحفظكم ويسعدكم مثل ما تسعدونا يا رب يا رب. تحياتي لك يا ستبان، انت سر تألق راديو الرشيد.
0: شكرا يا ابو عبد الله الغالي، كل عام وحضرتك من المستمعين اللي نعتز بهم جدا، لك كل التقدير، واشكرك بالنيابه عن زملائي وعن كل كوادر راديو الرشيد، شكرا يا طيب. إلى سامر من أمريكا، إذاعتنا الكريمة ومذيعتنا اللي تعودنا على سماع صوتها الرشيد وبانجور، كل عام وأنتم أملنا الدائم وكل الكادر الجميل يا رب. الله يسعدكم ويسعدك بعد يا عيني. صبحك الله بالخير، صبحك الله بالعراق، صبحك الله ببغداد وبإذاعة الرشيد. الأستاذة سحر الخفاجي: عيد سعيد وعمر مديد في تألق تام ينافس القمر والنجوم. نحتفل إن شاء الله بالعيد المئة. صباحكم سعادة وخير وبركة وعياد مستمرة بوجودك يا قمر، صباحك ورد وهنا ورشيد. الأستاذ المهندس زياد: صباح الخير عليكم ستبان المحترمة، كل عام وأنتم بألف خير ومن نجاح إلى تقدم يا رب. بوجودك أستاذ زياد لك كل التقدير والمحبة. علي القيسي أبو حسوني من عمالقة ورواد راديو الرشيد، حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وإذاعتنا الكريمة رشيد فهم، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. من تألق لا تألق، نبتدي من رأس الهرم الأستاذ عمار العزاوي، نقول له تحياتي لك ومن المخرجين المبدعين من أستاذ وسام الأستاذ عمار والأستاذ أحمد والأستاذ عمر والمقدمات البرامج خيت الغالية ستبان الموسوي وخيت الغالية ستعبير البياتي، ومن المقدمين البرامج من أستاذ سلطان أستاذ مهيمن الذهب، وعلى هذه الإذاعة الكريمة الحبيبة من تألق لا تألق إن شاء الله، إذاعة العراقيين، إذاعة الفقير، إذاعة الخدمات، إذاعة كل شيء، هذه الإذاعة الكريمة رشيد أفهم والمستمعين جميعا من الألف للياء. أخوكم عاشق إذاعة الرشيد الكابتن المدريدي علي القيسي.
0: والله والنعم، صبحك الله بالخير والعافية والرشيد أفهم وقلبك الطيب ها وريال مدريد بعد. فؤاد: أسعد الله صباحكم بكل خير، كل عام وقناة وإذاعة الرشيد بألف خير ومن تقدم إلى تقدم، أخوكم الحقوقي فؤاد الدليمي. والله والنعم، صبحك الله بالخير والعافية أستاذ فؤاد ودمت من أهل الرشيد.

0: أبو دلة العزيز، صباح الورد.
1: صباح الخير، وكل عام وانتم بألف خير. إذاعة الرشيد، الإذاعة المحبوبة، صاحبة السهل الممتنع اللي يدخل القلب قبل الأذان، ولمتنا بناس مثقفين حبابين أصدقاء حلوين داخل وخارج البلد. يا رب إن شاء الله تظلون تاج الإذاعات. وتحياتنا وتمنياتنا وتبريكاتنا من رأس الهرام الأصغر عامل به، وبالأخص أختنا العزيزة اللي تزيد جمال فوق جمال الإذاعة، أختنا ستبان. يا رب عمر مديد وسعادة وتحقيق كل الأماني. أخوكم أحمد أبو دلة.
0: الله يعزك ويبارك لي بيك، أحلى أبو دلة، أحلى أبو طلة، وإن شاء الله تكون دائما منور بس إذاعة الرشيد بصوتك ووجودك الأنيق وإطراءاتك الحلوة، وإن شاء الله دائما عند حسن الظن. كل التقدير من أختك بان الموسوي وبالنيابة عن كادر راديو الرشيد. للتواصل مع راديو الرشيد على الواتساب على 0770011415 في بانجور وكل برامج الإذاعة. ضرغام صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير، يا رب من تقدم إلى تقدم بوجودك يا ضرغام. شكرا لهذه الطلة الحلوة يا عيني. حسين عبد بونجور.
2: صباح الخير ستبان.
0: صباحو.
2: كيفك؟ إن شاء الله بخير، مرتاح إن شاء الله.
0: الحمد لله.
2: يا رب إن شاء الله كل أيام السعيدة. وأنت أحلى واحدة ستبان.
0: شكرا، الله يبارك فيك. إن شاء الله.

0: شكرا يا حسين يا غالي، صبحك الله بالخير والعافية، وكل عام وانت ويانا في برامج راديو رشيد. علي الهلالي بونجور.
1: صباح الخير صفان، كل عام وانتم بألف خير، يا ربي يعود عليكم كل سنة وكل عام من تألق إلى تألق إن شاء الله، بحب وجودكم وبوجودك شخصيا ستبان، وبوجود الأستاذ سلطان، وبوجود الأستاذ مهيمن، وبوجود ستعبي، ربي يحفظكم ويديمها عليكم إن شاء الله، عائلة واحدة إن شاء الله. تحياتي.
0: حياك الله يا عيوني، وصباحك فل وعافية. شكرا لكرم خلقك، وشكرا بالنيابة عن زملائي في كوادر إذاعة راديو الرشيد. نعيم المالكي، هلا برضا،
2: صباح الخير ستبان،
0: صباح
2: الأنوار، صباح الشروق إليك الأستاذ وسام وإلى المشاهدين جميعا، كل عام وأنتم بألف خير. يا قناة الرشيد اللي مونستنا بالغربة، اللي ما خلتنا نحس وإحنا عايشين بالغربة، ونجمع ونسمع أصواتكم الحلوة، أنت أستاذ وسام وأستاذ سلطان وست عبير، ربي يحفظكم إن شاء الله بحق محمد وآل بيت محمد، وإن شاء الله تبقون دائما بالقمة، وغاية أحلى شروق الأحلى قناة هي قناة الرشيد.
0: يعني أشرقت وأنورت بحضورك أبو رضا المحترم من مستمعينا من الأصلاء العراقيين اللي هم في بلاد المهجر، ولا اتصال مع حضرتك إلا ما حسيت أنه أنت دا تحكي جاي من البصرة، أو العفو من البصرة. فالله يطيب خاطرك ويحفظك، يحفظ عائلتك الجميلة، ويجعل لك ولكل المستمعين مع كل إشراقة شمس، سواء كانوا في شمس العراق أو شمس بلاد المهجر، أن يجعل لكم بدايات رائعة وأرزاق متواترة وعافية وخير وفير إن شاء الله. شكرا لطيبة البصرة بنعيم المالكي. الآن إلى حتوني حسين شيباني بونجور.
1: سوف لن أشتري هذا العيد شجرة، ستكونون أنتم الشجرة.
0: نعم.
1: وسنعلق عليكم أمنياتنا ودعواتنا.
0: الله.
1: صباح الخير والعافية عليكم ستبان، صباح الخير على أجمل كادر ومن أحلى الإذاعات اللي سمعتها، كل عام وأنتم بألف خير، يا رب إن شاء الله الموفقية والنجاح والتألق والتميز كل ما تقدموه من برامج منوعة أخبارية خدمية ترفيهية، مثال للإذاعة الراقية. تحياتي لكل عامل موجود في هذه الإذاعة اللي أعتبرهم خلية نحل متحركة، تحياتي إلى كل المستمعين الأصلاء المثقفين اللي يستمعون هاي الإذاعة، ويا رب ما ننقطع منه من سماعكم، وإن شاء الله من تميز إلى تميز وإلى العالمية
0: إن شاء الله بوجودك يا أبو علي يا غالي. صباح الورد أبو علي، من الناس اللي هو البتل ومالته يعني من الأوفياء في كل مكان في كل موقف. في فأني سعيدة أنه بوفائك يعني في هذا الزمن، وسعيدة بمتابعتك أنت من المستمعين المهمين رأياً وحضوراً ومشاركة الحقيقة في المواضيع اللي تطرح في برامج إذاعة الرشيد. إن شاء الله كل سنة وأنت ويانا، وعلى طول يعني المستمع والإذاعة يكملون بعض، وأسأل الله إن شاء الله السنة الجاية تكون من مستمعينا الرياليين

0: بونجور دائما من إذاعة الرشيد 91.5. اسمع واستمتع. بانتظار مسجاتكم أكثر أحبابي على الواتساب ولو هي صار هواية بس يلا لأن مستمعين هواية يلا هل من مزيد والله شكرا أستاذ وسام والله كل عام وانت بألف خير من مؤسسي الإذاعة من أعمدتها الأوائل يعني الأوائل يعني شايفين من انت تجي تأسس من يخلي الأثاث من ضمن الشباب وسام ماجد شكرا وسام ماجد شكرا 22 سنة من العطاء والإبداع الإعلامي المتواصل والفخر الحقيقة شخصيا سعيدة بوجود مخرج بكفاءتك وعملك الرائع أنت وكل زملائي زملائنا المخرجين الحبايب المؤسسين أو اللي يجوي بعدين مثلي جينا تالي وقت بس يلا صار دخلنا السنة السادسة حبايبي الله يديمكم إن شاء الله أخوتنا وأهلنا وإن شاء الله تبقى إذاعة الرشيد حلوة وإحنا مع بعض ككادر وإحنا مع بعض مع المستمعين وصباح الورد على كل زملائي مقدمي البرامج سلطان مهيمن عبير الجميع طبعا ناهيك عن تحية اعتزاز وتقدير ومحبة إلى الإدارة والقائمين على هذه الإذاعة وإن شاء الله دائما عند حسن الظن إن شاء الله نقدم ما يسري المستمع ويوصل رسالة إذاعة الرشيد الحقيقية الرسالة الإعلامية الحقيقية إلى المستمع شنو نريد؟ بدنا نروق أبو وفاء بونجور يا أبو وفاء
1: صباح الخير وبونجور بونجور وتحياتي للإذاعة ونهنئها في هذا اليوم وكل سنة وإن شاء الله كل من يعمل في الإذاعة بخير وكل المستمعين والعراق بخير وأهدي لكم هذه الأبيات قالها الشاعر علي الجارم قبل حوالي 90 عاما ثار الهوى ملكت أي جناحي وحللت أي مشارف وبطاحي وبأي ناحية أقمت فإنني ألقاك بين توثب وجماحي جمعت من الزهر الندي قوافيا تسبنها بعبيرها الفواحي تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير
0: الله يا أبو وفا صباحك وفا صباحك حضور الحقيقة يسعد القلوب شوفوا حسب خبرتي الإعلامية بالإعلام أكو مستمع وأكو حضور من الجمهور يسعد المذيع أو مقدم البرامج أو فنجد أنفسنا في انتظار هذا الشخص ونقول بلكي هذا الشخص يشارك يعني حتى شايفين بلكي يجي فلان حتى تحلى القعدة يعني فحضرتك يا أبو وفا

الحقيقة الكل يعني أنا ما الحمد لله والشكر يعني مستمعينا من الصف الأول ناس على قدر مكانتهم الرفيعة ولكن بسطاء بتلقائيتهم بهذه العشرة الحلوة اللي صارت ما أدري أنا محبوبة وأنتوا صرتوا هيجي ولا ما أدري.

بس لا لا يعني صدقا يعني تفاعلكم ثقافتكم حضوركم الحمد لله. يعني الشعب العراقي مثقف وواعي ويعني حتى على المستوى البسيط من الناس من المستمعين اللي شاركونا هم مثلا مو دارسين مو يعني مو مثقفين قراءة وكتابة بس مثقفي دنيا. شايف هذا الدنيا اللي تعلمه فقمة. أنا أفتخر بوجودكم أهلي وناسي وشكرا لذوقكم بالتعامل الراقي مع الراديو مع المحاور مع المذيع المقدم. شكرا للأسلوب الرفيع اللي تتكلمون به كلكم أهل منطق كلكم أهل كلمة موزونة كلكم أهل حتى طرفة يعني دمكم حلو دمكم عسل عسل. دمكم عسل بس مو من بابل. إيش فيها بابل؟ زين البطل الغالي أبو ياسين يقول بأسمى آيات التهاني والتبريكات نبارك لإدارة وكادر قناة الرشيد الفضائية مسيرتها الإعلامية المميزة وعطاؤها المستمر في نقل الحقيقة وخدمة المجتمع العراقي، ولا ننسى الحضور البارز والمتميز لجنابك الكريم والأسلوب التفاعلي المباشر مع المستمعين وتلقي اتصالاتهم لمعالجة الكثير من القضايا الذي يعكس ثقة المواطن بالإذاعة من خلال برنامجك الصباحي. يعني كل الشكر والتقدير سيادة البطل لكلماتكم الطيبة والجميلة، شخصيا أعتز بها كثيرا ويعني أعتبرها وأعدها مسؤولية ودافع للاستمرار تقديم الأفضل. إذاعة الرشيد يعني كانت وما زالت حريصة على إيصال صوت الناس وتعرف لمن توصل صوت الناس. يعني اليوم انت تتكلم ويا واحد على قولة مهند العزاوي اللي هو كان احد يعني اعضاء كادر الرشيد، كل عام هو بألف خير ونوجه له احلى تحية، صديقنا واخونا الغالي، يقول شلون هذه اللي غناها علي جاسم؟ أي المهم لا يكتب ولا يقرأ. أي المهم فأنت مرات تحكي ويا واحد ما يفهمك يعني، بس الجميل إنه حضراتكم كل شيء وصل لكم. أوكي شكرا لثقتكم يا بطل، وإن شاء الله دائما عند حسن الظن. أيضا شكرا يعني لمساعدتك ومساعدة كثير من الأساتذة ولمتابعة القضايا التي تطرح والعمل بأسرع يعني من باب الاعتزاز بالإذاعة من باب الاعتزاز بالوطن الحقيقة. واليوم المسؤول المفروض يسمع الراديو ويسمع الناس شنو تحكي ويأخذ الكلام بعين الاعتبار ويعمل على إصلاح الخلل إن وجد. فشكرا لإصلاحكم العديد الحقيقة من الأمور ومن ضمنها ما طرح في بانجور. شكرا لأنك جزء من بانجور. أحبابي حنروح بريك. أوكي طبعا حتى البريكات حلوة مالتنا. شو أنت بس تقول إيه؟ ناقشني. يلا حنروح بريك حلو في بانجور وراجعين نكمل. انتظرونا.

يا صباح الرشيد الحلو على أهل الرشيد في كل مكان، في بغداد، في محافظات العراق الحبيب، وكل العراقيين الكرماء حول العالم. اليوم أحبابي نستقبل اتصالاتكم ونستقبل مسجاتكم لتقديم التهاني لإذاعتكم إذاعة الرشيد، وإن شاء الله نكون دائما على قدر الثقة التي يعني ترونها أو ترون فيها. فارس من ألمانيا، صباح الخير ستبان، منورة وكل عام وأنتم بألف خير. إذاعة الرشيد المميزة بمناسبة 22 سنة على مرور الإذاعة، وجميع كادر الرشيد كلكم مميزين ومقدمين رائعين، نتمنى لكم التقدم دائما والازدهار والسلام إلى جميع المستمعين الكرام. يا صباح الورد عليك وعلى كل الجارية العراقية في ألمانيا. شكرا يا مستمعنا الغالي والوفي على مدى سنين مضت، نعتز ونفتخر بحضرتك، وإن شاء الله تكون أنيسك إذاعة الرشيد في ألمانيا. الزميل الغالي محمد الحلفي الإعلامي الفنان شغل الكابتن، هذه على اعتبار سبع صنايع أنت وكلها إن شاء الله حلوة، بعث لنا صورة كيكة، يقول الكيكة إذاعة الرشيد والكرزاية، أنت صباحك خير وبركة أختنا العزيزة ستبان الغالية يا زينة الجو الصباحي، وكل عام وأنتو متألقين ومبدعين. شكرا يا أخويا الغالي محمد الحلفي اللي منورنا دائما الحقيقة بتميز، وسعيدة بوجودك دائما ووجود مشاركاتك سواء كانت لايف أو على الواتساب. شكرا يا محمد ودمت إعلاميا فذا.

0: شفتوا شلون اخذوا الكيكه مني وطاني الكرداية؟ اصلا انا ما اكل كيك. شايف كيك اكل كيك.
1: شو ده يطلع لي ريشة تطير. زين
0: تبا للتواضع. اهلا بالحبايب على هواتف راديو الرشيد والاتصالات المباشره ونستقبل اتصال اول. هلا والله.
2: يا ابو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا علي القيس.
2: احمد الله واشكره انا اول واحد.
0: الحمد لله. هو الريالي مبخت.
2: اشتغلت فتبان.
0: عيني
2: اشتغلت يا مصطفى. تتذكرين يا مصطفى؟
0: اي صحيح.
2: أنا واحد أنا حصل.
0: يا عيوني أنت. صبحك الله بالخير والعافية أخونا الغالي أبو حسوني.
2: كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، بالصحة والسلامة ومن تعلق لا تعلق.
0: الله يبارك بيك.
2: وأريد أشكر هاي الإدارة الكريمة، يعني الأستاذ عمال عزاوي الذهب. أيوة. على هذا الجمال. المقدمين والمقدمات والمخرجين، يعني يلقط لقط. وين التازة التازة؟
0: والله هو حريص فعلا. يعني أيضا أوجه له تصبيحة حلوة لحضرته الأستاذ عمار أبو يوسف العلم، إن شاء الله يكون خير وسلامة ودائما

0: على رأس هذا الكادر اللي يعني انت فعلا تم انتقائهم بحرفية اولا وبحرص ثانيا.
1: طبعا والله حرفية اولا
0: اكثر شيء
1: الثانيين.
0: الله يبارك بك. اكثر شيء يعني اكثر علامة تحبها بإذاعة الرشيد؟
1: العفوية.
0: العفو
1: ما تملك
0: اي
1: اللي بقلبك على لسانك من المقدمين والمخرجين.
0: قصدك التلقائية يعني بتقديم ال
1: تلقائي حفلة تلقائي عاشر سيت الغالي
0: عاشر راسك. الله يبارك بيك وإحنا نعتز بيك يا علي القيسي.
1: وستبان ستبان
0: عيني
1: الله شاهد عليه الله شاهد عليه اليوم المادق عليكم عندي شي نقص.
0: أنت سامع سعدون جابر يقول يوم ما شوفك ما ريد عيوني.
1: والله أنت بالأخص أنت وست عبير خوات عزيزات على قلبه. والله خوات
0: الكبار
1: أنا ما عندي خوات أنت خواتي.
0: الله يعزك ونعم الأخ نعتز ونتشرف بيك.
1: والله العظيم يا
0: مستمعين الله يبارك بيك يا أبو حسوني وإن شاء الله دائما دائما تطلع علينا. يا هلا يا عيني
1: إن شاء الله.
0: هلا بالطيب
1: لكم جميعا.
0: شكرا لك. شكرا يا عيوني. أنت شنو فائدة أذاناتكم إذا ما كبان شو تسمعوا؟ ناخذ اتصال بعد. السلام عليكم جماعة الواتساب. هسه أقرب انسجاتكم حبايبي.
2: السلام عليكم شكرا.
0: مرحبا.
2: صباح الخير للبداية.
0: صباحك ورد.
2: الله يحفظك ويبارك بعمرك.
0: من وياي؟
2: وياك أنا مستمع أبو أحمد العقيلي.
0: أبو أحمد العقيلي؟
2: العقيلي أبو أحمد العقيلي.
0: العقيلي والنعم منك ومن عقيل بعد. حياك الله.
2: الله يبارك. أنا دائما
0: هاي اللي تخلي وياها موسيقى وما اعرف شنو. لا لا لا لا
2: والله
0: شو ماكو شو قاطع بينا الايام
2: والله شويه
0: شلون

يعني شلون يجيب طبية إذا هو ما منتبه؟ غير تنتبه، غير تعرف إيش تقرأ، غير تعرف إيش ترتب. مهم. فأني دا أحس أكو مستمعين الشاهد يعني الرباط، أكو مستمعين هو يحبك وياك، بس ممكنك وياك. هاي دز له بطاقة صباحية. هاي أي واحد هيجي اليوم راح يحسسني بهذا الإحساس بمناسبة السنة 22 لإذاعة الرشيد، أنطي بلوق بلوق. زينب زنوبة، صباح الورد والعافية ستبان الراقية، كل عام وأنتم دائما في تألق ونجاح وتقدم من أفضل إلى الأفضل بإذنه تعالى، ويا رب يحفظكم ونسمع صوتكم بالكلمة الصادقة النابعة من قلبكم النابض بالحياة والناطقة بالقوة والحق. ربي لا يحرمنا منكم أختكم زينب. يا حبيبة قلبي صباحك ورد وعافية زنوبة، كل الحب إليك يا عمري. سعيدين بوجود مستمعات مثقفات محترمات أمثالك، وإن شاء الله دائما عند حسن الظن يا غالية. شكرا حبيبتي. سامر من أمريكا، عيدوا حب هاي الليلة، الناس معيدين ومع ستبان وإذاعة الرشيد العيد بعيدين، أحلى أوقاتي وقت بانجور، وعدنا بالعشرة بالليل أمتع أوقات. يا عيوني تخيلوا، تخيلوا بالليل بانجور. أيوبا يعني صدق صدق بكل الأوقات نرهم إن شاء الله. والله شو تريد شو بيه ساعة تردون نطلع لكم، نطلع لكم ما عندي مشكلة، وقنعك إنه برنامج صباحي وهي الساعة بالعشرة بالليل. نقلبه مسائي هسه، شو رأيك نقلب الجو مسائي؟ فارس من ألمانيا، ستبان بس لو تسوون انقطاع البث، لأن مرات مدى نسمع مرات ننتظر لما يرجع مرة ثانية، ومشكورة وكل عام وأنتم بألف خير. أستاذ فارس حملت التطبيق الجديد، الأبليكيشن الجديد لإذاعة الرشيد،

0: يمه وليت اسبوع فرحان
1: حياتي قلبي.
0: أنا أشكر الإداريين
2: نعم.
0: عليكم يعني إحنا نشكرهم هواية لأنه جايبيننا هيك شخصيات تخبل
2: حبيبتي.
0: طيب جروحنا طيب خواطرنا. والفارقة شنو يعني؟ أوكي الإدارة اختارت كادر حلو، المستمعين شلون اختارته؟
2: سبحان الله
0: يعني سبحان
2: ايه.
0: الله سبقتيني أسبقك بالموت.
2: لا اسم الله حبيبتي.
0: مستمعيكم يجننون يخبلون كلهم أحبهم، كلماتهم هيك بلسم بلسم. وهو البرنامج الصباحي أنا أسد بصراحة أسد الراديو وبالعشرة أسد أروح على التلفزيون، فأبقى النهار كله هيك طلع أسناني يعني حتى ذاك اليوم
2: ابتسموا قبل أن تتساقط أسنانكم.
0: ذاك اليوم الفارقة مو الصبح بجيت العصر خبرتني جيرانة صديقتي قالت لي جيرانة عرس حنة بتهم تعالي اتراجة عيدة وانسج. هاي الصورة اللي هسه على شو اسمه تخيلي هذا الصبح شبعانة بجي العصر كشخت بهذا اللبس البسيط ورحت ها ورحت للجيران صورت ويا أناناسهم. شفتي اللي بإيدي الأناناس العصفور
2: وين
0: بالصورة؟ أي على مود كان غيرت الصورة.
2: آه صورة
0: حلوة.
2: صورة الواتساب.
0: صورة الواتساب
2: لحظة
0: وشايلة أناناس العصفور بإيدي.
2: لا اسمها أناناس
0: هذا صاحبنا يجي البلاب والمال تاني هم تباهت بعصفور جيراننا.
2: الله الله الله جدا جميلة أقسم بالله.
0: عيونك تخبل
2: حبيبة قلبي أنت والله.
0: وعصفور الجيران إيه؟ أكو مثل ما أريد أقوله.
2: هاي شلون طار عصفور الجيران عليكم؟
0: لا هي رحت قلت لها طيني هذا الصور لأنه حلو ومن حكيت وياه تآلف وياي قالت لي خالة هذا شو متعامل وياك حلو. قلت لها لا روح ألبس وأجي أتصور وياه. فلبست ورحت تصورت وياه عدة لقطات إن شاء الله أخليه انطباعا على مود عيونك الحلوة
2: يا قلبي أنت والله تكحليها لعيوني
0: حبيبة قلبي حبيب. تحياتنا للراقين الحلوين أبو حسوني والراقي أبو دلة.
2: نعم حبيبتي
0: كلمات الله الله الله يعني
2: خاف
0: ابتسم اسبوع أبو دلة.
2: أي والله والله والنعم منه
0: ما شاء الله عليه كلهم. وتحياتنا للمحامي القدير. أنا أريد منه شغلة بس مو اليوم، اليوم إحنا أعياد وفرحانين
2: شتردين.
0: غير يوم أخابر وأطلب منه يعني سؤال بالقانون إن شاء الله.
2: تمام
0: وطولت وخطياك ونازلة تتصل حبايبي أعتذر والله
2: يا قلبي
0: أحب
2: تمونين تمونين يا غالية نورتي وشكرا جزيلا أستاذة سحر على كل هذه الطيبة على كل هذا الحضور الملفت الحقيقة. أعتز بحضرتك ودام طلتك الحلوة علينا يا غالية.
0: شكرا
2: شكرا أستاذة سحر الخفاجي. شو كثران بريكاتك؟ شن سالفة مناسبة 22 بريك؟ يلا أحبابي نروح لبريك جديد في بانجور على راديو الرشيد.
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا.

صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

0: إن شاء الله يا ربي كل سنة وأنتم طيبين وسالمين، وكل سنة وإذاعة الرشيد الراقية الجميلة اللي إطلالتها كل يوم الصبح، ما يقضى الصبح إذا مو إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور وستبان موسوي الوردة وكل كادر الإذاعة والمخرج الراقي والكل والكل والكل، وتحياتي لكم مصطفى المشهداني.
1: والنعم، ألف تحية لك يا مصطفى، شكرا لهذا الحضور الرائع، وشكرا لهذا الإيثار الجميل منك أنك اختاريت أنه تكمل البرنامج. يعني إن شاء الله موفق يا عيني في عملك في حياتك الشخصية، وإن شاء الله بانجور يكون رفيق صباحاتك الحلوة اللي يضفي الجمال على روحك الجميلة. شكرا مصطفى. حمدان باسم، بونجور أستاذ حمدان.
2: صباح الخير ستبان، كل عام وانت بخير، صحة وسلامة إن شاء الله يا ربي، ومن ازدهار إلى ازدهار، ومن تألق إلى تألق، وربي يحفظكم بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله نبقى نسمع أصواتكم يوميا الصبح والظهر وبالليل وبكل وقت، وإن شاء الله من غير الموجة، ربي يحفظكم إن شاء الله. بس تبان ما سمعتين الأغنية مال كاظم الساهر مال عيد وحب هاي الليلة، يا ريت نسمعها بهاي المناسبة الجميلة.
1: معناها بالبداية أعتقد.
2: ستبان السلام عليكم. ستبان بس عندي سؤال صغير. الأستاذة سحر الخفاجي أحس صوتها يعني بيحسه سحولة، يعني شلون يقول يدخل للقلب بدون استئذان، يعني صوتها بشلون حنية
1: حضور. نعم
2: ما أعرف شلون أفسرها.
1: نعم
2: بس الله يستر عليها. أي والله العظيم آمين. يحفظها ويطول بعمرها إن شاء الله.
1: آمين يا
2: وهي
1: رب.
2: من أرقى المستمعات.
1: نعم نعم صدقت والله. يعني الأستاذة سحر تلقائية، سامعين هذا اللي يقول لك، هذا اللي بقلبه على لسانه داخله هو ظاهر، يعني فالأستاذة سحر من الناس التلقائيين اللي رب العالمين انطاهم هذه هالة الحضور والتأثير على الآخر من خلال التون الصوت، من خلال لفظ الكلمات، حتى مخرج الحرف أحبابي مخارجها هاي يكون لها وقع على المستمع. يعني في عالم الصوتيات يعرفون، وعلم اللسانيات يعرفون الأساتذة المختصين، فكل التقدير إلها وإلك يا أستاذ حمدان، وشكرا للطلة الحلوة. سيدو أبو حمودي، صباح الخير والعافية عليكم يا ناس، أحلى كادر، ربي يحفظكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وإن شاء الله يا ربي عقبال 100 سنة. نفتخر بكم من رأس الهرم إلى أصغر واحد بكادر إذاعة الرشيد، وأحب أصبح على المستمعين جميعا، وأخص بالذكر علي القيسي وأحمد أبو دلة والست سحر الخفاجي وحجي سعد حسين الشيباني سليم الجعيفري زيكو زكريا، واعتذر من اللي ما ذكرتهم. كل التقدير إلك يا أبو حمودي يا ذهب، صباحك ورد وعافية، ممتنين جدا للتهنئة، وإن شاء الله دائما عند حسن الظن. شكرا لأن ذكرت الحبايب من الأسماء الرائعة. إلى شكرا يا علي العبيدي من سلطنة عمان، يلا أعمل حالك. أصعب شيء واحد يكتب لك رسالة على الواتساب وأنت هستوك ده تقرأ أول 3 كلمات 4 ويمسح الرسالة. هنا شنو؟ يجب أن تفعل ملكة الارتجال. نعم صحيح، لازم أنت عاد يعني تتوقع شنو كان مكتوب. لحد ما يرجعها هو مثل علي العبيدي. يا غالي أنت، يقول ستبان كل التقدير لجهودك وحضورك الجميل،

دومك متألقة ومبدعة، وكل عام وإذاعتكم عامرة بالعطاء والنجاح. بس الله يخليكم، البرنامج بعد يقطع تمت التجربة على 3 تطبيقات مختلفة.

0: جدا. Coming soon. سحورة الله الله نزلت دموعي كلمة شكرا صغيرة ماذا أفعل. شكرا للأخ حمدان يا حبيبة قلبي تستاهلين كل كلمة طيبة يا طيبة. شهد من الأردن بانجور ستبان الغالية كل عام وأنتم بخير جميعا. كل عام وأنتم جميعا مليون خير يا رب سنينكم كلها توفيق ونجاح. صباح الورد والياسمين أنت الورد وأنت الياسمين يا حبيبتي. شكرا شهودة وتحية إلى أشقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية. مجيد الكعبي صبحك الله بالخير والعافية أخونا الغالي.
1: بخير أخوي أم أمير كل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. كل الحب والتقدير لكم.
0: الله يعلي قدرك وينور حياتك إن شاء الله بالخير وبالبركة. فاضل العزيز صبحكم الله بالخير أني أكتفي بإهداء أغنية كاظم الساهر كل عام وأنت حبيبتي يا إذاعة الرشيد واللي بيها. الله يديمكم حبايبنا وأهلنا وأخوتنا وناسنا وإن شاء الله كل عام وأنتم أحبابنا. شاكر أبو مريم النجوم في السماء لا تختفي ومحبة الناس الكرام أمثالكم لا تنتهي الرائعون الذين يحملون طهارة النفس وجمال الروح دوما نبحث عنهم ونطمئن عليهم عليهم. أسعد الله صباحكم. تحياتي للأخت أم أمير والمخرج والمستمعين جميعا وأخص أحمد أبو دلة كل عام وإذاعة الرشيد وكادرها بألف خير وعيد ميلاد سعيد. بمناسبة مرور 22 عام على تأسيس إذاعة الرشيد أتمنى لهذه الإذاعة النجاح والتألق وتحياتي لكادرها من المدير إلى أصغر موظف كل التقدير إليك يا عيني. ستبان وسامة وسام البحر ستبان ترى حلوة حيل ما يصير هيج صباحك الورد على الجميلة بان الموسوي والمخرج الراقي ربي يحفظكم غوالي ويسعد صباحكم بالمحبة والخير. شكرا وسامة وين معايدة وين معايدة الرشيد. تحياتي إليك أستاذ أركان أبو حمزة وتحياتي إلى الغالي محمد كاظم من ميسان كل عام وأنتم بألف ألف خير وصحة وسلامة وعافية. شكرا يا عيوني أنت شكرا للبطاقة الحلوة. بعد أبو مصطفى صباح الورد كله ستبان الجميلة صباح الورد والفل والياسمين للمخرج الراقي والمستمعين كل عام وأنتم بألف خير كل سنة بالتوفيق والنجاح الدائم يا رب. ستبان

0: متقع. هدير القيسي باعث بصمة يقول أستاذ عمار أريتها منك خطية ستبان. بالله خلي نسمع.
1: صباح الخير ستبان، صباح العافية،
0: صباح
1: والرزق والمحبة، وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعافية، والله يطول بعمركم ويومين نسمع هذا الصوت الحلو ويحفظ لنا هالمخرج الحلو. بس أستاذ عمار أنا كيف أكلم ويا ستبان فد إجازي؟
0: حلو، فاجعتني فاجعتني تددن، لأنني كنت يوما يعني إن شاء الله أستاذ عمار بسمعك. تحياتي إليك يا هدير، يا ذهب أنت. بعثنا فويس بعد.
1: مبين ستبان وجهك أصفر، تريدين إجازة في الأسبوع؟ لا أكلت يا مو.
0: أي والله البارحة أنا كنا ترى نسولف بيك وابن الحلال بذكرة وفي رواية بذكرة. علي محمد يقول ومصر ويعيد ويكرر صباح النور والعسل من بابل. علي محمد يعني قول كل عام وانتم بخير، قول كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم عسل بابل. انت مين ما تسمعنا بس هيجي مسوي ارسال، يعني هيجي تحديد الكل عليك الله، مو هيك يعني. اقول لك شو رايك نخابره على الجو، لازم احل المساله اني وتبقى تلوم السالفه. نتصل بي على الجو. يلا الان نتصل بالاخ علي محمد من بابل. فوقها ما يجاوب، مو قلت لكم؟ يا الله يا الله، اليوم لازم احل الموضوع. الو استاذ علي محمد من بابل.
2: ايه
0: شلونك؟
2: شلونك؟
0: بخير؟
2: انا دائما تابعك.
0: دائما تتابع؟ يا عيوني يا
2: غالي، تعبان
0: اسم الله عليك، شبيك؟
2: تاي الثاني عادتي تعبانة، دائما تسمعك
0: يا عيوني انت. اني بصراحة استفقدتك، يعني قلت هو بس يدز صباح النور والعسل من بابل. اكو عسل ببابل؟ بس لحظة،
2: لا ما كان.
0: شو ليش تدز العسل؟
2: كنت عادي تعبانة
0: يا بعد عمري والله.
2: عادي تعبانة ثاني بيا سلع، دائما تابع إذاعة الشيد أم منانة باجون. قبل 10 سنين كان منانة ما أدري اسمه، دائما تابع.
0: اي
2: ايمان من قبل دانس دانين ساعة عند بالليل ساعة 11
0: مهيمن
2: تابع. اي اذاعة
0: اي
2: تابع.
0: انت شقد عمرك علي؟ شقد عمرك؟
2: 30 سنة.
0: 30 سنة
2: زين. كنت تعبانة
0: زين عيني. اوكي
2: صعب علي هالشي، ما تمين هالشي.
0: واضح يا عيوني انت. انا ردت اقول لك اليوم عيد ميلاد الاذاعة، واحنا اتصلنا بيك حتى نبارك لك، يعني نهنيك الحقيقة، لان انت من اهم المستمعين اللي ويانا

0: الإذاعة. شكرا لأنك رغم كل ما تحيط بك من ظروف ولكن يومية تبعث لنا عسل شفوي من بابل.
1: بيا سلع بيعات تعبانة كتير.
0: واضح. واضح.
1: تابع.
0: واضح يا عيني واضح. إن شاء الله يعني تكون أهم شيء بخير ومتابعنا وإن شاء الله البي خير الله يسويه. يعني أنا سعيدة بيك جدا وطمنا عنك يومية ويومية بعثنا هذه الرسالة الحلوة لأنه أنا أشوفها هي من ضمن الإعداد منا ورايح. شكرا يا علي محمد أبو عسل بابل. حسين الشيباني أويلي شلون موقف يعجز الوصف عنك بنو. حسين بس أقول لك حسين إحنا شنو إيش قد مرت علينا أمور تتذكر يا أخويا الغالي. منتظر الكندي صباح الخير ستبان عليك وعلى الجميع وكل عام وأنتم طيبين يا رب يحفظكم وآسف على الانقطاع بسبب وفاة أخوي. البقاء في حياتك يا منتظر البقاء في حياتك يا عيني وآخر الأحزان إن شاء الله عليك. البقى براسك وراس الأهل ورحمة الله على فقيدكم. تحياتي لك. صباح الخير من فلاح. فلاح وعيني أهل ألمانيا المرتاحين اليوم عيد ميلاد الإذاعة. يعني كل عام وانتم بخير إذاعة الرشيد. بس هيك اكتب لنا. هسه ما نريد تدزوا لنا صور كيك غالي عليكم. خاف النوبة منا يصير بيها شيء. دزلنا كل عام وانتم بخير. مهندس سلوم العبيدي. بونجور جناب المهندس.
2: صباح الخير. اسعد الله يومكم ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. الله يحفظكم ويعطيكم الصحه والعافيه والله يديمكم خير ومحبه. يحفظكم الله ويحفظ المشاهدين والمتابعين والمستمعين. اخوكم مهندس مسلم.
0: كل التقدير أستاذ مصطفى نورت والله يبارك بيك إن شاء الله. شكرا للحضور الرائع. أم عمر تقول فدوى القلب ستبان طلب منك أسمع أغنية ميادة الحناوي اللي خلتني أحبك. هاي مو أغنية ميادة الحناوي اللي خلتني أحبك. لا تلومني ولا عاتبك فين أهرب من حبك روح منك لله. هسه هي تحبه تدعي عليه ليش خليتها تحبك؟ شو هي دا تقول له ليه خلتني احبك لا تلومني ولا عاتبك لا تسوي. المهم مو ميادة الحناوي يعني مو انا بعشقك. بس هي يمكن نجاة الصغيرة لا

0: مو قلت لكم نجاة الصغيرة؟
1: اي غنتها سنة 55. لا اول شيء غنتها ليلى مراد فيلم الحبيب المجهول عام 1955، بعدين غنتها نجاة الصغيرة. تمام. هي طقت الأغنية بصوت نجاة. اي طقت
0: طقت.
1: هي شان الطقوق نجاة، بس أنا أحب شادية أكثر من نجاة. نجاة يعني عيون القلب وهذه مهم. المهم فلاح من ألمانيا، بونجور.
2: صباح الخير والعافية والسرور على جميع مستمعين راديو الرشيد وعلى المتألقة السدفان والأخ المخرج، وكل عام وانتم بألف خير يا رب، دائما التوفيق وللأمام. تحياتي لكم.
1: كل التقدير والتحايا لك، أتمنى لك ما تمنيت لنا طول العمر إن شاء الله. تحياتي لك. فاصل
0: فاصل،
1: مو اكو فرق بين فاصل وبين بريك
0: وبين فاصل. روح وين فاصل
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: 22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

آه يا سادتي لو كان الأمر بيدي. نعم، لصنعت لكم برنامجا لا يبتدي ولا ينتهي.

تضعون فقراته كما تريدون. حبايب القلب، الله يسعد لي صباحكم، الله يسعد لي أرواحكم. متواصلين معاكم والأستاذ المهندس مسلم النعيمي يقول أنا مو مصطفى العبيدي، أنا قلت مصطفى، أنا مذكرت مصطفى، أنا قلت مهندس سلوم كما مكتوب سلوم وليد العبيدي. والله عادي يصير يعني الإنسان شوية بس يترك أوميجا 3 يصير فيه شيء.

آسفة وبس انطيني مجال. مهندس مسلم النعيمي، والنعم منك ومن النعيم ومن عبيد. زين، شايفين لما تاخذون تليفون مو تليفونكم يعني، من غير موديل من غير نظام، وشلون تريد على اساس تعيش الدور انه تكتب، بس تحس ايدك ما ادري اكو شيء يجرها يعني ما ماخذ. الف تحيه لك عيوني، وتم نعتز ونفتخر بك حضورا واسما وكل شيء. عندي سؤال قانوني عادي ادزله على باكر بدون دزه الماي دزلك الماي دزلك شوق دزله يا حتيجي والماي فزلك حب فزله شنو هذا اللي على شعرك بحر لو قزله وقزله زين. دكتور سلمان المحترم، صباح الخير على كادركم الجميل ستبان، تحياتي لكادر البرنامج والمخرج المبدع، كل عام وانتم بألف ألف خير، وان شاء الله تستمر إذاعتكم وبرنامجكم بهذا الجمال والإبداع. يا عيوني انت، يا عيوني انت، شكرا لك. شكرا للصورة الحلوة. ان شاء الله تحتفل معنا بكل السنوات القادمة دكتور. بس شون كيك يا كيك بيوم والله وعاشت ايدك على الكيكة يعني، كلش طيبة بالعين. علاء عادل، مرحبا ستفان تحياتي لحضرتك. شكرا لك يا علاء، اعتقد اليوم عيد ميلاد الإذاعة، ليش ما قلت لي كل عام وانتم بألف خير؟ حجي منتظر، صباح الخير يا وردة. شكرا حجي. راس فان من هولندا، صباح الخير ستبان، كل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية، واتمنى لكم المزيد من التقدم والازدهار. تحياتي لكافة راديو الرشيد، تحيات كافة اعضاء راديو الرشيد لحضرتك، شكرا يا عيني. عمر الجبوري، كل عام وانتم بألف خير ومن تألق الى تألق. شكرا شكرا استاذ عمر. بعد منو؟ أبو محمد، صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنا أحبكم وإحنا نعتز بيك ونقدرك ونحبك أخونا الغالي. فديوم صاحبي ودى مرته بيت أهلها. لا ليش حذفته؟ إحنا عندنا هنا أستاذ وسام كثرانة كثرانة بريكاته وكثرانة حذوفاته. برج الدلو ده يحذف هوايه يعني قبل نهايه السنه، عاشت ايده والله، هو شويه قلبه قوي بالابراج الهوائيه برج الدلو. بلوك ما يطول خلق، احيانا يعطيك بلوك معنوي يعني يخليك هيكي، لو الله خلقك مزهريه احسن يعني من وجودك مثل عدم وجودك يعني.

0: اي والله استاذ مسلم، اذا ممكن رجاء تعيد الرساله اذا ممكن. يا عيني مهندس فراس، صباح الخير ستبان والمخرج المبدع الغالي اخونا الكبير، كل عام وانتم بخير وان شاء الله التوفيق للجميع بوجودك يا عيني. يقول فديوم صاحبي ودى مرته، مهندس مسلم يقول فديوم صاحبي ودى مرته البيت اهلها والطريق كله اغاني وضحك وكل شيء ما بيهم، وصلها البيت اهلها وانطاها مصرفها ورجع لبغداد، ورا اسبوعين خبرها قالها راح اجي ارجعك، قالت له بعد ما ارجع واذا تريد شيء مني اتصل على ابويا، وهو متزوجها صار له 6 سنوات. اي يعني المفروض اكو شيء اسمه مطاوعه الان. فيطلبها الى بيت الطاعه، طبعا هي راح ترد المطاوعه اذا قافله على على الخراب يعني. سوخ ما مسوي شيء، ما مسوي شيء، خاف مسوي لفت دبره معينه يعني. يقول وراها صارت قاعدة صلح وظلوا يطلبون منا طلبات غريبة، والمطاوعة ما تشملها لأن قاعد ويا أمه وأبوه وما عنده إمكانية يطلع بيت وحده وكل شي ما مسوي. زين ورا أسبوعين دزولة دعوة نفقة إلها والبنتها، والقاضي حكم عليه 250,000. زين كله لحد الآن قانوني، كله لحد الآن قانوني. وهسه جت دعوة ثانية تريد حاضر وغايب وهي على ذمته. اي مو هو بال هو على يا مدونة، هو بالقانون يعني من حقها انه الطالب بمهرها اثناء الحياة الزوجية يعني الحاضر والغايب. ليش هو ممطيها الحاضر؟ ايوه وذا على ذمته عادي ينطيها المؤجل والمعجل اثناء الحياة الزوجية حسب يردون هيجي او يردون اسم الله اذا صار خراب. اي بس بالبداية بالنسبة للمذهب الحنفي قلها انطاج فتوقع هي وينتهي يعني انه مستلمة الموضوع. بالمذهب الجعفري يعني هذه وهمين يقدر ينطيها المؤخر مالتها مقدما يعني، بس ايضا يذكر بالعقد انه استلمت مؤخرها فهذه ما بيها شيء اخوي. خلاص هو على المدونة الجديدة. اي يعني والله يمكن احتاج تدخل الاستاذ حسن الزهيري يعني على اعتبار هو يعرف هسه المدونة الجديدة ومارس بيها القضايا والمرافعات اللي من هالنوع. على باكر ان شاء الله مصطفى الباشا بعث لنا فويس نسمعه.
1: خير دكتور رشيد، صباح الخير ستبان، كل عام وانتم بألف ألف ألف ألف خير يا ربي، من إبداع إلى إبداع أكثر بعد.

0: إن شاء الله تبقى إذاعة الرشيد، إذاعة الوطن، وإن شاء الله أتمنى لك حياة سعيدة صبان وأخوك قيصر العبيدي. أنا جيت رسالة بس ما أعرف في ما قريتها، جزء بعد ما وصلت. تحياتي لكم إن شاء الله من تقدم التقدم.
1: ألف تحية لك يا عيني، شكرا يا أخونا الذهب. أبو موسى بعثنا فويس.
2: عيونك صبان، ألف تحية لكل المستمعين الطيبين، أحلى مستمعين إذاعة الرشيد، حبيبي حسين الشيباني، ألف تحية لك، هذا الإنسان الطيب، ألف تحية لك. سليم الجعفري حبيب أبو سيف، مشتاق لك، أحلى أبو سيف، لماوي، على القيسي، على كل المستمعين الموجودين حاليا يسمعونه بالتاكسي وبالخارج، ألف تحية لهم، أحلى مستمعين إذاعة الرشيد.
1: شكرا جزيلا أخونا الغالي أبو موسى العزيز. مهندس مسلم، ألف تحية لك، يا ريت نحتفظ بالمسجات لمهندس مسلم وأيضا لحسن الزهيري الأستاذ القانوني. مهندس فراس، صباح الخير ستبان المخرج المبدع، أي هذه قريناها. منتظر الكندي، شكرا لك يا عيوني، شكرا للكيكة الحلوة، والله يجبر قلبك إن شاء الله يا رب العالمين. أزاد أبو جعفر، صباح الخير.
3: صباح الخير سيد الغالي عليك وعلى سيد المخرج، ربي يحفظكم، حبيت أسلم عليكم، سلامي للجميع.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يجي يعني
4: الحمد لله والشكر.
1: أبو يوسف أخونا الغالي المحترم، أبو يوسف
5: والله جيتكم، هاني أخوكم عامل النظافة ما أريد يعبرني هذا اليوم، وكل عام وأنتم بألف خير، و22 مليون سنة إن شاء الله على الإبداع هذا أختي الغالية، والله مشتاقين لكم موت موت.
1: والله إحنا أكثر يا أخونا المحترم الغالي، على العين وعلى الرأس ومنور جدا، شكرا لك. علاء جاسم، صباح الخير.
6: لا ننسى أيضا العاملين القداء على خير ستبان، تحياتنا لحضرتك المخرج والمستمعين، وكل عام وانتم بخير وان شاء الله مزيد من التقدم والتألق والإبداع، وتحياتنا لجميع العاملين بقناة الرشيد، وكل عام وهم بألف ألف خير، تحياتي للجميع، تحياتنا لأخونا الغالي علي القيسي، تحياتنا للجميع، شكرا جزيلا.
1: ياك الله، حياك يا أخونا المحترم أبو مصطفى، التألق والإبداع والتميز بوجودك ومعلوماتك الروعة، كلك ذوق راقي ستبان الوردة، أشكرك يا أبو مصطفى الذهب. مصطفى القيصر، صباح الخير. يعني مصطفى وين وين المعايدة مالتنا؟ يعني صدق تعالش مرح جاية وقول مشتاق، لا تحسسني عندك مالي قيمة، لا تخلينا تاني وجرحي مفتوح مثل مفضوح مثل فطر الحياطين القديمة. شو شمرون حكاية وترحون، تراني ما محتاجة مسجاتكم. انزين أبو وفاء، أم أمير، أكو في يوتيوب نفس الأغنية بصوت ميادة حناوي، الآن شفتها بالله. أوكي أبو موسى، ستبان عيوني، هاي أول بصمة دزيتها لأن حبيتها، أهنيكم بعيد ميلاد الإذاعة ستبان الطيبة، كل عام وانتم بألف خير، دزيت لكم بصمة تطلع وينها؟
2: بعد خير ستبان، صباح الورد أحلى بنا الطيبة، صباح الخير الوسام الطيب، ألف تحية إليك، صباح الخير على كل المستمعين، ألف تحية إليك ستبان، كل عام وانت بخير، كل عام وهي بخير إذاعتنا إذاعة الرشيد، ألف تحية إلها، هاي الإذاعة اللي بتخبر ستبان، توصل صوت المواطن اللي تشيل هم المواطن، ومبدعة ستبان، مبدعة صراحة، يعني إذاعة من إذاعات المميزة إذاعة الرشيد، ألف تحية إلها، وألف تحية للعاملين بيها، ألف تحية للمدير اللي جاب لنا ستبان التخبر الإعلامية الناجحة، الإعلامية الطيبة، أحلى ستبان الطيبة،

0: جاب إنه هذا البلبل الصباحي باستقبال إن شاء الله السنة تجي تحولين برشلونية يصير دمك أحمر إن شاء الله.
1: إيه والله إن شاء الله
0: مع العلم والله العظيم عدة أزمة يعني شوية جاي مرة بأزمة بس ما أقدر أفارقكم أمانة.
1: يا عيني
0: أحلى أمانة طيبة.
1: الله يفك أزمتك إن شاء الله ويفك أزمة كل إنسان يعاني من أزمة معينة سواء كانت مادية نفسية معنوية اجتماعية محسود ما أدري صاير بي داعين عليه ما أعرف شنو. الله يفك أزمتك بجاه النبي محمد وآل محمد واشتدي يا أزمة تنفرجين. كيكة حلوة وصلت من أبو سحر المدرس، شكرا أستاذ أبو سحر والله كلفناك وتعبناك يا عيني شكرا جزيلا كلك ذوق والله وكلش حبيت. أي بالذكاء الاصطناعي طبعا مو بالواقع. إيش بيك يا واقع من يجيب بالواقع أصلا مو طيبة بالواقع. أي هنا أنا طيبة. مصطفى القيصر كل عام وانتم بألف خير. لا مقامك غالي بس والله كنت بطريق خارجي ماكو شبكة أني آسف. شو انت مختلف علينا مصطفى خو ماكوش شو ما أدري أحسك مختلف علينا. أبو موسى إي والله ستبان يوفقش حاطين عينهم على الستبان قلبي. حاطين عينهم عليك انت محط عيونك عليهم. يا عيوني يقول عمي افطر حايط انتم العيد كله يا ملكة يا ريالية اصيلة تحياتي لجنابكم.

جديدة من إذاعة الرشيد وأيامها الحلوة بكم وبرفقتكم. إن شاء الله خلال هذه السنة اللي مضت قدرت أقدم في إذاعة الرشيد وتحديدا في بانجور ما أسعدكم، ما استفاديتم منه، سواء بابتسامة أو معلومة أو كلمة، وقدرتوا تحجون فتشي يجول في صدوركم. الحمد لله اللي كتب لنا أنه نكمل سنة على خير ونبدي بسنة جديدة حلوة. إن شاء الله نتوكل على الله ونأمل أن إن شاء الله كل ما يطرح في على طاولة بانجور في إذاعة الرشيد إن شاء الله ينال اهتمام المسؤولين، سواء من الناحية الخدمية، من الناحية السياسية، وأيضا كل ما يطرح من مواد خفيفة إن شاء الله تنال اهتمامكم وتقدر تغير المود إلى أحسن ما يرام. سعيدة بكل إنسان اتصل دز مسج استمع بس، وإن شاء الله على العهد باقين بإذن الله تعالى أو باقون. في الختام تقبلوا تحيات بان الموسوي في الميكروفون ووسام ماجد على المكسر. كل عام وإذاعة الرشيد بألف خير بكم ومعكم وإليكم. هنا دائما الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد،
6: ويوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن،
6: أعلن، أعلن
5: على الرشيد،
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد.

0: الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح.
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني.
0: اليوم نرفع الصوت أكثر لأن الرشيد تحتفل بعامها 22. 22 عام من العطاء. كل عام وأنتوا ويانا.

0: ما جيت حلو.
1: 22 عاماً والتردد واحد الرشيد، والحكاية مستمرة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

22 عاماً ولا يزال الصوت حاضراً، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاماً والصوت مستمر.

صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي العراقي ينظر إلى فرنسا بوصفها شريكا موثوقا في إطار الصداقة الدائمة. من فرنسا رئيس هيئة النزاهة: الجنسيات الأجنبية لن تكون ملاذا للفاسدين. الموارد المائية ترفع جاهزيتها تحسبا لموجات فيضانية محتملة في العراق. التقاعد العامة تطلق رابطا إلكترونيا لتحديث بيانات المتقاعدين والمستفيدين خلال 90 يوما. وزارة الداخلية تنفي وقوع انفجار في منطقة الشماعية ببغداد. الأمن الوطني إحباط عمليات تهريب كبرى للمشروبات الروحية والإطاحة بشبكاتها في عدة محافظات. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بئر عجم بريف القنيطرة الأوسط. السعودية إصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقبلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
0: منذ 22 عاما بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريبا من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم واليوم

من هنا بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات. 22 عاماً مرت، والرشيد ما زالت تقول: نحن معكم اليوم وغداً وكل يوم. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: وإياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام.
1: تفاصيل الأيام
0: ضحكنا لفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة. كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

اليوم نرفع الصوت أكثر لأن الرشيد تحتفل بعامها 22، 22 عام من العطاء. كل عام وأنتوا ويانا.

إلى كل من سمعنا بيوم وكل من شاركنا لحظة، أغنية، خبر أو ذكرى. إلى مستمعينا اللي كانوا دائما جزء من مسيرتنا، شكرا لأنكم كنتم ويانا طول 22 سنة. إذاعة الرشيد، عيدها بيكم أجمل، كل عام وأنتم بخير.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

من جيل إلى جيل ومن صوت إلى صوت. الرشيد 22 عام وما زال الأثير يجمعنا.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشي ويانا
4: من اول يوم واحنا وياكم بالصبح بالليل بالسياره بالبيت وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا. واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا. كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

0: غارة مع عبير البياتي. بعد قليل
1: صوت تعرفونه، نبرة ألفتموها، وذاكرة عاشت معكم منذ 22 عاما. إذاعة الرشيد، صوت مستمر وحكاية لا تنتهي.

قدم الفريق أبو الركن عبد الأمير رشيد يار الله التهنئة بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس إذاعة الرشيد. جاء فيها: بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس إذاعة الرشيد أقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات، ونتمنى لكم المزيد من العطاء والتألق. الزيدي يتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين بعد اختتام زيارته الرسمية إلى فرنسا. رئيس هيئة النزاهة الجنسيات الأجنبية لن تكون ملاذاً للفاسدين. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل، ويوجه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين. الموارد المائية ترفع جاهزيتها تحسباً لموجات فيضانية محتملة في العراق. وزارة الداخلية تنفي وقوع انفجار في منطقة الشماعية ببغداد. الأمن الوطني إحباط عمليات تهريب كبرى للمشروبات الروحية والإطاحة بشبكاتها في عدة محافظات. طهران رداً على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بريف القنيطرة الأوسط. السعودية إصابة 13 مدنياً جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكراً للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
0: كبرنا وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام،
1: تفاصيل الأيام،
0: ضحكنا الفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة، كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

0: كبير جدا وجزء من نجاح إذاعة الرشيد بصراحة.
1: نعم.
0: يعني
1: صح.
0: يعني همات إن هي بقت سنوات طويلة ما أعرف إيش قد بالضبط بس هي كلش قديمة بالرشيد فتحياتنا لها.
1: نعم.
0: طيب أنا كلش
1: أي
0: وحاليا
1: إنت وردة
0: وياي
1: مع
0: وياي وسام مو شارك
1: أي
0: عافية أوكي تحياتي إلك نورتنا أكيد شكرا باي باي هلا والله يلا اتصال آخر ألو
2: السلام عليكم
0: أهلا عليكم السلام
2: كل عام وإن شاء الله من نجاح النجاح
0: شكرا وأنت بخير يا رب من وياي
2: عمر من بغداد
0: عمر شلونك عمر
2: الحمد لله
0: عمر أول برنامج سمعته بإذاعة الرشيد تذكر يا هو
2: أتذكر صباحكم مع ماجدة
0: منو صباحكم مع ماجدة حلو بس هو مو صباحكم أحلى صباح مع ماجدة اي فتتذكر تتذكر هذا البرنامج اول مشاركه لك كانت بهذا البرنامج
2: اعتقد بال 2019 او 2018
0: حلو قديم انت يا عمر
2: يعني هيك شنو 13 19 14
0: بعد كم سنه يعني كان هذا اول برنامج تشارك به
2: اول برنامج شاركت به
0: زين أنا كلش أشكرك عمر أتمنى لك أنت هماتي إن شاء الله كل موفقية وتكون بخير لأنه أنتو جزء كبير من نجاحها شكرا عيوني أنت باي باي مع ألف سلامة ألو
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام
3: يا غالية
0: هلا والله شلونك محمد
3: كل عام وأنتو بألف خير
0: شكرا
3: يا ربي من تعلق إلى تعلق
0: شكرا عيوني مية هلا
3: الله يحفظكم عنا إن شاء الله وتبقون أنتو ختامية هاي الإذاعة
0: تسلم لا هو يعني إذا بعدها مستمرة فبس مو أن نبقى هاي السنوات كلها هسه عمار باقي على قلبنا تمام
3: ما يخالف هو الخير والبركة
0: عمار إيش قصر لك بالإذاعة
3: أتدعوك
0: من 2008
3: من
0: 2008 يعني إيش قد قصدي من تأسيسها من تأسيسها أنت قبلك هي من 2008 هسه نحسب شوية أوقف نرد لها صفنا شوية طويلة السالفة زين محمد اول اذاعه اول اذاعه شنو اول برنامج سمعته باذاعه الرشيد تتذكره
3: شوفي ست عبير اني قديم بالاذاعه يعني
0: زين
3: بس ما اقول لك بس اتذكر القدماء واللي مشارك وياهم حتى المخرجين اعرفهم
0: اوكي
3: اول برنامج شاركت به ويا سلمى الجميلي اللي اسمه صباح وناغر
0: اها كلش قديم
3: كانت قدمه ست سلمى والقدمه ليث العاني
0: صح
3: اي وست ماجده متواصل وياها هواي مشارك وياها وعندهم برنامج اسمه تاتش ميوزك
0: نعم صحيح يعني اول برنامج اول برنامج شاركت بيه كان ويا سلمى
3: اي ويا سلمى اي صباح
0: اول برنامج شاركت بيه
3: اي كان في قفشات كلش حلوه كان الصبح يطلع
0: اي تحياتنا كل لسلمى جميلة زميلتنا العزيزه
3: والمخرجين اتذكرهم حسن عماد حسام محمود
0: حلو
3: احمد عبد الستار وهوايه مخرجين كانوا موجودين
0: حلو حلو حلو يعني. شوفوا سبب انه محمد هو قديم من المستمعين تشوف تسمعون الاسماء اللي يذكرها وانا ذكرت ببدايه التغطيه انه احنا الحمد لله كل الاسماء اللي طلعت من الرشيد هي حاليا يعني اسماء لها قيمتها
3: طلعت ورجعت مرت الثانيه
0: صحيح وطلعت طلعت للاسف يعني
3: حتى كانت موجوده زمن رعد همين جت قدره قدمت هنا وساره فلاح قبل فتره وهمين طلعت هوايه هوايه اتذكر
0: هوايه اسماء صحيح طيب نعم. ما شاء الله عليك محمد ذاكرتك حلوه
3: وهسه جت ست عبير
0: اي شفت ان شاء الله بعد فد يعني خلينا نقول مو 20 سنة تجي مقدمة مكاني مو تنسوني دير بالكم أول وحدة تقولوها أني
3: بس عمار كامل شي يسوي انت إذا بعدين إذا طلعت شي يسوي
0: شنو عمار رايح وين ما موجود بعد إن شاء الله بعد عايش لا هواية أوفر عمار يعني جدي أتنفس شوي طيب تحياتي لك أكيد نورتنا شكرا مع ألف سلامة باي باي يلا اتصال ألو
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام هلا والله
1: كل عام وانتم بألف خير.
0: وانت بخير.
1: على هذه الإذاعة الكريمة المتألقة رشيدة فهم.
0: عيوني شكرا وانت بخير يا رب. صحة وسلامة لك ان شاء الله. وارجع اقول كل مستمعين ان شاء الله يكونون بخير لانه انتم

0: سبب كبير جدا بنجاحها.
1: شكرا جزيلا خيط العالي. اليوم جبت اسم الطار اليوم الصبح
0: خير يا
1: طارق. كان عندك فيها خلاص
0: فدوى العينك. ايه
1: تتباوي موسى وتتعبين البيات.
0: فدوى العينك فدوى العينك قلبي اكيد يشرفني وعلى راسي.
1: انتم متعلقين ان شاء الله نجاح دائم.
0: تسلم عيوني انت شكرا. علاو تذكر اول برنامج سمعته باذاعه الرشيد؟
1: انا مستمع قديم يعني 2014 15
0: سنه. حلو.
1: ابتديت اشارك من 2020.
0: ويا من اول برنامج شاركت بيه؟
1: ويا ماجده الشجري.
0: ويا ست ماجده. طيب
1: ويا مادم.
0: ايه تتذكر اول مشاركة لك كان سؤال كان مجرد صباحيات هيجي لو شنو كان الحوار؟
1: لا لا صباحيات بدل
0: ست نعم حلو.
1: أي.
0: طيب
1: تدرين القفشات ما ست ماجدة
0: اي كنت حياتنا لهم ادم وردة صحيح. طيب أنا علاوي كلش أشكرك. إيه قول قول تفضل كمل كمل كمل.
1: وبعدين هي ستبال موسوي وأول اتصال وياك أتذكر لو باثنين وعشرين لو بثلاثة وعشرين
0: زين 22
1: أي
0: أي عزة قديمين إحنا علاوي صف 22 وإحنا 26
1: آه
0: أقول لك قديمين إحنا يعني أنت تسمعني من 22
1: اي لا شاركت
0: وياك بال 22 صحيح اي صحيح. اوكي علاوي أي. انا كلش اشكر اتصالك قلبي اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا لك
1: اخت عزيزه خيت الغالي.
0: شكرا شكرا مع الف سلامه.
1: الله يوفقك ان شاء الله.
0: تسلم. اكو هواي من الناس يسمعون طبعا هسه انا اماتي جتني هاي شويه هيك هاي اللي يسموها ايش تفكيره صغير وانا مرت عليه هو ده يحكي ده يقول 22 من 22 اني اسمعك وقبلها هو كان يسمع كل الكوادر اللي موجوده. شوفوا احنا وايد نستسهلها بالحكي بس اذا تصفنون عليها راح تلقوها لا مو سهله. يعني احنا بنقول سنه يعني معناها ايام وساعات ودقائق وثواني كلش طويله معناها مواقف هوايه. هواي من المستمعين اكو اشياء يعرفوها علينا واحنا نعرف هذا اليوم مريض نسال عليه نعرف هذا اليوم عنده فلان. والله اكو من المستمعين نعرف قصصهم اللي هم يحكوها باقي المستمعين ايضا يسالون عليهم يقولون فلان شلونه فلان شلون صار نسمع عنه اخبار طيبه ان شاء الله. واكو مستمعين يعني الله يذكرهم بالخير بعدهم موجودين وقطعوا علينا بس يعني نسمع اخبارهم من بعيد. واكو مستمعين للاسف يعني غادروا الحياه فبالتالي ارجع واقول يعني تلاحظون يعني اكو اجيال طويله او اجيال كبيره مرت ويانا باذاعه الرشيد فهذا الشيء مو سهل ابد. والله جسمك يا جماعه من 2022 سمعت ويجي واحد على التيك توك زين اكو والله ما طبت على التيك توك ما اريد اعكر مزاجي وياه فمو يمهم اصلا. يلا الو
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلون شاين استعبير كل عام وانتم بخير.
0: الله يسلمك. وان
2: شاء الله من تعلق الى تعلق.
0: شكرا أبو. شكرا عيوني مية هلا.
2: ربي يسلمك. انا مستمع جديد مو قديم يعني كل تحس بي العام بالصيف سبحان الله. شدحت اتصال انا واختي هي فاتحة الاذاعة مالتكم.
0: زين.
2: بالسيارة. وكان الحوار كل شيق بين سلطان وشخص
0: ايه
2: فانا ظليت هي اختي تسولف
0: ايه
2: وانا اقول لها تظلي بس سكتي شويه خلينا نسمع الحوار احسن
0: زين
2: الحوار الموجود احسن
0: زين.
2: فعاد من ذاك من ذيك الساعه عاد دورت بالنت وطلعت الاب مالتكم وبس الاب ما اعرف مرات يشتغل ومرات ما يشتغل يعني انا مسوي عليه تشويش كلش قوي
0: زين
2: يمنا بحيث تطلع اعلانات وكل ما يجي وطلع اعلان وراحت السالفه كل شيء ما نفتهم بس يعني هسه الحمد لله دا تابعكم على التيك توك يعني
0: عيوني مية هلا مية هلا مية هلا تنورنا اكيد. انا كلش اشكر اتصالك ومشاركتك ويانا شكرا عزيزي تسلم تحياتي لك.
2: الله يسلمكم.
0: شكرا مع الف سلامه باي باي. شكرا بس طلع لنا شوي فاصل شوي
3: منذ 22 عاما بدأت الحكاية حكاية صوت اختار أن يكون قريبا من الناس رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم واليوم بعد 22 عاما ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاما وصوتنا مستمر بكم.
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن الواحد.

0: الاستخبارات العسكرية.
1: بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس إذاعة الرشيد، نتقدم باسم آيات التهاني والتبريكات إلى إدارة الإذاعة وكادرها الإعلامي والفني، متمنين لهم دوام النجاح والتألق في مسيرتهم الإعلامية. كل عام وإذاعة الرشيد وأسرتها الإعلامية بألف خير. العقيد حيدر المحمداوي، مدير إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية.
0: شكرا جزيلا اكيد لعقيد حيدر، شاكرين جدا تهنئتك وكلامك الحلو بحقنا. هسه نروح نسمع تهنئه ثانيه وصلتنا من العميد حسين، مدير اعلام شرطه بغداد الرصاصه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، من اعماق القلب اتقدم بالتهنئه والتبريك الى اذاعه الرشيد بمناسبه الذكرى 22 على تاسيسها. هذه الاذاعه التي كانت وما زالت داعمه لجهود تشكيلات وزاره الداخليه في حفظ النظام العام، تمنياتي بالتوفيق ودوام التألق. العميد الحقوق حسين علي مزهر، مدير قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة بغداد الرصافة.
0: اوكي، اكيد متواصل وياكم. تحيه جميله ولطيفه للعميد حسين، شكرا جزيلا لك. وبعد عندنا هواي تهاني تقدمت لنا، وان شاء الله باثناء الحلقه نعيدها لكم. اذا عندنا اتصال يلا. الو الو
3: الو مر الو مرحبا
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
3: مرحبا اختي العزيزه،
0: اهلا وسهلا عزيزي، مية هلا. من وياي؟
3: اني اسمي عامر من المانيا. طبعا كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير، شكرا.
3: ان شاء الله الموفقيه، من الجيد الى جيد جدا ثم شكراً. الممتاز.
0: شكرا شكرا عزيزي.
3: طبعا اني ما مشارك ب انا شاركت وياك قبل يمكن سنه ونصيتي،
0: مية
3: كانت هلا. مشاركتي بقناة الرشيد،
0: أهلا وسهلا.
3: بس أنا عندي مشاركة من زمان على نعم. تلفزيون العراق،
0: نعم،
3: ويا الأستاذ الراحل كامل الدباغ. دزيت له رسالة،
0: نعم،
3: دزيت له رسالة وذاع اسمي بذاك الوقت، جيل الطيبين طبعا،
0: حلو،
3: الله يغفرهم اللي ماتوا والله يعطيهم الصحة والعافية اللي عايشين
0: إن شاء الله. إلك أيضا الصحة والعافية يا رب،
3: وأتمنى لكم طبعاً الصحة والدوام.
0: شكراً.
3: وإن شاء الله يا ربي يظلون بهالتألق الحلو.
0: أشكرك،
3: لأن بصراحة إحنا الشعب يستاهل وشعب طيب، وإن شاء الله الخير لجميع العراقيين دون استثناء، ودعونا من هذا فلان وهذا علام.
0: شكراً، عاشت إيدك على هالكلام الحلو، شكراً إلك
3: حبيبي.
0: تحياتي لك، نورت
3: جميع إن شاء الله.
0: عزيزي نورتنا، مية هلا، مع ألف سلامة، باي باي. يلا عدنا، يلا عدنا اتصال. يلا نسمع. أوكي، إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم أكيد بتهاني. خلينا نروح نسمع هذه التهنئة المقدمة من الدكتور الفريق سعد معن، رئيس هيئة الإعلام الأمني، ونرجع وياكم.
4: كل عام وإذاعة الرشيد بألف ألف خير، التطور والموفقية، وتستمر بوجودها. من القلب لك ولكم مبروك. الفريق الدكتور سعد معن.
0: شكرا جزيلا للدكتور الفريق سعد معن، اللي هو دائما بصراحة بتعامل مع الجهات الإعلامية، فشاكرين جدا هذه التهنئة اللطيفة. هسا نروح نسمع تهنئة ثانية وصلتنا. مين قلنا هسه من وصلنا؟ اوكي، نروح نسمع هذه التهنئة اللي وصلتنا من لواء القوات الخاصة يحيى رسول، الناطق باسم وزارة الدفاع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، اتقدم باسم آيات التهاني والتبريكات الى إذاعة الرشيد المعطاء بمناسبة الذكرى 22 لتأسيسها. وبهذه المناسبة اتقدم بوافر التحايا والتهنئة لجميع عاملين في هذه الإذاعة، متمنيا من الله سبحانه وتعالى دوام النجاح والموفقية والسداد. أخوكم اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله، الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع.
6: من أول يوم وإحنا وياكم، بالصبح بالليل بالسيارة بالبيت وبكل مكان، 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا. واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم انتو. كل عام وانتو اهل الرشيد.
0: إذن مستمعينا بعدنا متواصلين.

0: معكم أكيد ببرنامجنا وبعدنا أو بتغطيتنا الخاصة بمناسبة يعني عيد ميلاد إذاعة الرشيد لمدى 22 سنة. ترى مو سهل 22 سنة. فأكيد كل عام وانتم بخير وكل كادرنا بألف خير اللي موجود واللي سبقنا واللي سبق سبقنا، نقولهم كل عام وانتم بألف خير. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: كل عام وانتم بخير.
0: أهلا أهلا،
1: إن شاء الله دام تألق وإبداع.
0: أهلا وسهلا
1: وشنو وللعلالي
0: يعني ممكن نبقى هيك حلوين لطيفين ممكن يوم
1: أكيد ممكن. أكيد
0: شكرا
1: أكيد. لا لا الأمور طيبة وخير، لا ما شاء الله عليكم يعني أنتوا الواحد عراق.
0: أشكرك
1: يا أحلى يعني. إذاعة بالعالم
0: يا به يا به.
1: أي والله
0: محمد تذكر شو وقت أول مرة سمعتنا؟
1: والله باعي أنا أسمعكم من زمان
0: زين.
1: أول مشاركة إلي كانت وياك.
0: أها
1: كنت داناش
0: وسام شرف هذا يعني أعتبره. أشكرك جدا أستاذ محمد.
1: لا تتاج على الراس.
0: الله يسلمك.
1: اي والله كانت مناشدتي أريد أناشد عزاوي يرد.
0: اي صحيح أتذكر فعلا.
1: صار ثلاث سنين وما
0: ما يرد.
1: جيت للعراق وما يرد.
0: وما يرد.
1: لان الشاطر بس صدق كانت هاي لانه خبلني
0: زين.
1: اي
0: فهاي كانت اول مشاركه وياي.
1: اي تتذكريها؟
0: لا ذكرها. اي طبعا قلت لي انا صديقه وما اعرف يعني هي شيء. وانا ما صدقت بيك رحت سالت وراك.
1: اي هو داخل ها وين لقيتي.
0: طيب زين اسالك سؤال
1: يا ستار يا حافظ. قلنا خلينا حلوين.
0: والله حلوين يعني.
1: خالو عمار. عم خالو عمار هو عمود الرشيد.
0: شو وقت بدت يعني هذه التاتشات بينك وبين عمار؟ شنو سببها كان بالبداية؟ أكيد أكو شعلة لهذا الموضوع.
1: مني جيت كذب علي.
0: مني جيت أوكي إيش قال؟
1: وعدني بشغلة.
0: أي.
1: وما سواها.
0: زين.
1: أنا من يومها أخذت.
0: من يومها خلاص أنت علمت الحرب.
1: بس هي مو حرب هي باعي علاقتي بيني وبين عمار كامل. تعرفين ناسي عجرا من تقول له أخصمك أسيبك. هو هاي
0: يعني علاقة ما معروفة
1: ما عافية ما خصمك لا سيبك لا ما تتهمني هاي سمعنا سعجنا متذكرونه.
0: اوكي انا كلش اشكرك استاذ محمد.
1: انا اللي اشكرك وان شاء الله للعلالي.
0: تسلم عيوني مية هلا باي باي. ورا الاتصال. اوكي يلا الو. مساء النور.
2: مساء العافية ورا عادية شهر مخرج كارب جميع مستمعين.
0: اهلا وسهلا محمد شلونك؟
2: بخير الله يسلمك.
0: شنو اخبارك بخير؟
2: والله دامك بخير احنا بخير
0: اكيد. نورتنا مية هلا.
2: نور شرفوني.
0: محمد تذكر اول مشاركه ايش وقت كانت؟
2: وياك بالبرنامج؟
0: مو يعني مو برنامجي لا باذاعه الرشيد كلها. تتذكر اي برنامج شاركت بيه اول مشاركه؟
2: والله امانه اول برنامج اتصلت بيه
0: اي
2: كانت الاعلاميه الله يذكرها بالخير ماجد الشجيري.
0: اي نعم ام ادم. اوكي
2: مبدعة كانت.
0: اكيد
2: اكيد مبدعين.
0: تسلم.
2: وامان
0: اها لا هي بعد معروفة معروفة بام ادم بوقفاتها الحلوة بصراحة
2: يعني اكيد كادر رشيد كله كادر متكامل وطيب وبالبركة وما يقصر.
0: نعم
2: بس امانة هاي الاعلامية او الاخت او
0: اي
2: كلش بصراحة لها موقف وياها يعني موقف انه ما ينسى حل ما اموت يظل برقب.
0: لا ان شاء الله عمرك طويل يا رب. اكيد تحياتنا لام ادم الورده
2: ويا رب انا ادعي لها وادعي لكم بالخير والصحه والعافيه.
0: تسلم اشكرك.
2: وهي مبدعه امانه يعني هي كادر الرشيد ما يجيب امانه يعني ناس يعني ناس يعني ما اعرف سبحان الله يعني حظي انا نصيب تطلعون. أيوة
0: لا عندهم عندهم هاي شو يسموها القوة خاصة عندهم هيك يعني فد
2: أمانة يعني مو تمل
0: قوة
2: يعني
0: جذب خاصة يعني قوة جذب خاصة عندهم.
2: يعني من ماجدة تحياتنا لها من سبان تحياتنا من حضرتك.
0: تسلم.
2: من أستاذ مهيمن من المخرجين من السلطان الكل أمانة متكاملين.
0: الحمد لله الحمد لله
2: وبيكم البركة إن شاء الله رب. أمانة يعني أكو شغلة أنا ما أحبها.
0: أي قول أحكي صدق اي شيء يعني سلبيه عندكم وحابينها انه انتم تحكوها قولوها. اي
2: هي مو سلبيه
0: قول
2: بس من يجي اعلامي تتعلقين ببرنامج سنتين ثلاثه
0: اي
2: وراها ما اعرف ايش يصير
0: يعني اكو ظروف موته هذه بعد ما تعرف احتمال الاعلامي نفسه او الشخص

0: الشخصية نفسها اللي موجودة عندها ظرف معين صار وياها ظرف لازم يعني تترك الشغل
1: يعني برامج
0: خلافات معينة هذا يصير عادي بكل كل ال يعني بكل العمل حتى إذا كان أي قول
1: وعذرا إذا طالع يعني
0: لا عيوني تفضل
1: ست مالدة هي بعد هل تمارس الإعلام لو
0: أي أي موجودة موجودة بس اوقف خل الذكر
1: يعني مش ما اعرف الاذاعه
0: لا اكيد تحياتنا لها ليش لا عمار شو اسمها الاذاعه نسيتها والله ماجده لا لا ماجده هسه اور اوكي ماجده موجوده باذاعه اور اكيد تحياتنا لزملائنا اذاعه اور هو ميسه بس ما يخالف احنا ما بيها شيء يعني احنا اصلا جوارين شكرا
1: يا ربي موفقيه لكم
0: اذاعه اور تطلع الصبح ماجد تقدرون تسمعوها يعني
1: ان شاء الله تظلون مبدعين متالقين
0: تسلم عيوني
1: مضيعين امانه ويا رب هذا الكادر يكبر ويصير اكبر واكبر
0: شكرا
1: على المستوى العربي ان شاء الله مو بس العراق
0: شكرا عيوني
1: تحياتي
0: لك اذا صار لنا مجال نخابر ماجد قولي ليش اطلبها هسه فلوس مال اعلان والله برنامج إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم هذه باقة الورد اللي تشوفوها حاليا هي مقدمة إن من الفريق الأول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله رئيس الجيش شكرا جزيلا بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس إذاعة الرشيد أقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات وأتمنى لكم المزيد من العطاء والتألق شكرا جزيلا إلك أكيد وشاكرين جدا جهودك باللي تقدمه بمنصبك إن شاء الله يا رب كل الموفقين يلا اتصال اخر الو
2: الو السلام عليكم
0: شوفها ماجده وين اهلا عليكم السلام
2: شلون استاذ عبير
0: الحمد لله انت شلونك
2: على الله الحمد لله
0: نورتنا مية هلا
2: كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله من نجاح الى نجاح
0: التوفيق دائم يا رب فتوى قلبك شلونك شنو اخبارك من ويانا
2: مجيد حميد من بغداد
0: ها مجيد مجيد ليش صوتك متغير دائما مجيد مشكله
2: لا
0: هاي
2: لا والله انا هذا صوتي بسيط ليش انت صوت متغير
0: اقول لك هسه الصوت متغير سهله بس جلد لا يتغير هاي اهم شيء
2: ان شاء الله
0: نورتنا اكيد حميد تتذكر اول سماع لك لاذاعه الرشيد شو وقت كانت ويا برنامج
2: اعتقد سنه 21 ست عبير
0: سنه 21
2: اي نعم
0: اوكي
2: كان برنامج يمكن ستبان الموسوي
0: زين
2: اي نعم
0: اوكي بان الموسوي يعني هاي هسه
2: اي لا لا احلى يمكن ست اي بان الموسوي بان الموسوي
0: شو وقت شعرك بيا سنه بيا سنه
2: 21 يمكن كانت كورونا لان انا كنت اتابع اذاعات سابقه كنت اعرفهم بس على غفله تحولت الموجه
0: بالواحد وعشرين أعتقد باني جنتي على نهاية 21 أتذكر هي
2: أي نعم هو هذا ويت أسبوعان
0: أنا إيه إيه تمام أوكي تحياتي لك حميد أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا عيوني أنت مع ألف سلامة باي باي يلا ألو
3: ألو مساء الخير
0: مساء الورد
3: ألو عبير شلونك أخبارك
0: الحمد لله أنت شلونك
3: والله الحمد لله تحياتي ليسي كادر وكل المجتمعين
0: شكرا عيوني نورتنا اهلا وسهلا باستاذ سيف
3: اي انا انتظر رايك
0: يعني استاذ سيف يعني جزء من نجاح اذاعه الرشيد على مدى هذه السنوات اللي شاركنا بيها هو طبعا سيف وياي قبل الاذاعه يعني سيف مواكب حياتي
3: يعني انا مواكبتي كل الاذاعه
0: مواكبني يعرف كل تفاصيلي من ذيك الاذاعه قبلها
3: اقول لك شعبي من المحاربين القدامى ويا ثاني
0: زين اي مو اقول لك يعني انت من اذاعه الناس 3 سنوات وهنا 6 سنوات ادري شنو انت ما تقول لي شنو وياي
3: يا عشره عمر يعني شو السالفه
0: نورتنا سيوف بيت وبعد ليها سيف سنجل اتخيله يلا
3: انا خفضتيها هنا خفضت الموضوع هاي المقدمه الحلوه كلها نسبتيها في هاي
0: يلا احكي لي
3: طبعا بالبداية كل عام وانت بخير اذاعه الرشيد هاي الاذاعه يعني امانه استفادين معدان من بداياتها لحد الان يعني واكبت كل المذيعين والمذيعات والمخرجين
0: عيوني
3: يعني تسلم. اذاعه بمعنى كلمه رصينه هادفه مواضيعها كلش حلوه
0: طيب.
3: امانه استفادين معدها كلش يعني وكل عام ان شاء الله من ابداع لابداع اكيد
0: عمار عبدك على ماجدة
3: من البداية
0: اي
3: طبعا انا من جيت للاذاعه لقيت عمار قدامي.
0: زين اول مشاركه شاركت بيها كانت شو وقت؟
3: والله ويا طبعا تحيات ال ماجدة
0: الشجيري
3: وسلمى الشجيري. يعني اتذكر البرنامج الصباح ويا ست ماجدة.
0: نعم.
3: وسلمى البرنامج الظهر كانت تقدمه.
0: اه حلو. ده كلش جميلي. قديم كلش قديم.
3: ايه انا من البدايات قلت لك الرشيد يا
0: حلو.
3: وبعدين جت ست نور.
0: يعني صار لك 22 سنه تسمع الاذاعه. عمي كبير.
3: انا من البدايه.
0: عمي كبير تزوج لحق عمي لحق عمي مو لنا تعدي مو تمام. طيب. اوكي تحياتي لك سيوفي. ايه كمل.
3: كل
0: ايه.
3: البرامج حلوه كانت برامج كلش حلوه. تحياتي لمحمد طبعا ست ماجده موجوده مع الور يعني يوميا انا اتابعها واشارك فيها برنامج صباحا.
0: ايه قلت له ايه طيب. ايه انا كلش تحياتي. اشكر اتصالك نورتنا شكرا.
3: بدون قبل.
0: عيوني انت باي باي 100 هلا. يلا خلينا نحاول هيك على السريع نشوف بالله عسى ولا عاد تضبط ويانا بالاتصال. مساء الخير.
4: هلا يا روحي.
0: هلا قلبي. مساء ورد نورتينا
4: حياتي من بعد نوركم ونور الاذاعه الراقيه الجميله الحبيبه اذاعه الرشيد. كل عام وانتم بخير.
0: نورتينا ام ادم والله ما شاء الله عليك. مستمعين كلهم ذكروا ماجده الشجيري وام ادم فبالتالي خابرناك اليوم حتى نسمع صوتك ونعيد شويه الذكريات.
4: طبعا تحياتي لهم جميعا وتحياتي لكم اللي منورين الرشيد بكل وقت ما شاء الله عليكم الكادر الرائع
0: حبيبتي.
4: طبعا انا تحياتي مجروحه بالرشيد بداياتي الاولى اللي شنو اللي اقدر اقوله هو قليل حق الرشيد للامانه يعني
0: حبيبتي.
4: احلى برامج احلى ناس احلى طل احلى اثير اللي حتى اللي طالع بالسياره ويسمع ما يعجبه يغير اذاعه ثانيه رغم اني هسه دا اشتغل باذاعه ثانيه.
0: اي على طار الاذاعه الثانيه بلا زحمة طلبوك فلوس قولي ليش؟
4: ليش؟
0: لان كم مستمع سالوني يبان هسه وين موجوده فطيت الوقت مال برنامج مالتك سوري ماجده وين فانطيتهم وقت البرنامج وانطيت الإذاعة اسمها واسم البرنامج مالتش فهذا إعلان فبالتالي طلبوش فلوس رجاء حبيبتي سلمات نورتينا أكيد. أم آدم بدي أسأل السؤال شوي بالذكريات تذكرين أول برنامج قدمتي أعتقد هو الصباحي نفسه أحلى صباح
4: أوكي.
0: تذكرين أول مستمع اتصل بيك وأنت يعني بأول حلقة قدمتيها لو بعيدة كلش هاي
4: اول مستمع طبعا ما اتذكر بالضبط اول مستمع بس كانوا اكو اثنين كبار بالعمر اكو انسانه جدا راقيه اسمها ام شادومان كانت هي من البدايات اول ايامي بالرشيد
0: حلو
4: تحياتي لها وان شاء الله يا رب تكون بخير
0: نعم
4: ومن بعدها صار تسلسل المتابعين والمستمعين اللي ظلوا فتره طويله يمكن انا قبل شويه سمعت سيف
0: اي سيف اي سيف
4: كم كان معنا يعني من البدايات عمر الطيب الله يرحمه وكثير كثير من المستمعين والمتابعين كان اكو شغف
0: صحيح لا والعلاقه العلاقه بين المقدم الاذاعي خصوصا والمستمع علاقه مستحيل احد يفهمها ولا تقدرين تشرحيها يعني صح. لانه انا قلت قبل شويه مرينا بظروفهم نعرف هذا اليوم مستمع مريض هذا عنده ظرف هذا يعني مار بحاله معينه اكو مستمعين لحد الان موجودين انا اكو مستمعين فاقده يعني غادروا الحياه وندري بيهم ونعرفهم هسه تذكرتي واحد من المستمعين اللي غادرونا فبالتالي يعني موضوع عشره فهمتني
4: والاحلى بالموضوع انه عبير انت تجين دائما لازم تتركين همومك مشاكلك اي شيء تعرفنا بشر يعني
0: فعلاً.
4: ندخل الاستوديو ننسى كل شيء برا الاستوديو حتى لو تركنا هاي الاشياء تحسين انه المستمع او المتابع اللي عنده شغف بهالمقدم يحس انت اليوم ضايجه بدون
0: صحيح فعلا اي يوم شو مو على بعضك اليوم ما يعني هيجي صحيح طيب ام ادم ما اريد اخذ من وقتك كلش هوايه كل عام وانت بخير اكيد انت جزء كلش كبير من اذاعه الرشيد ونجاحها لسنوات طويله فانا كلش شاكره يعني شاكره اللي قدمتي لي اذاعه الرشيد وان شاء الله اتمنى لك كل الموفقيه باللي جاي يا رب والفلوس بلا زحمه تحويل ماستر ام ادم
4: الله
0: شكرا لك عمري نورتينا
4: واستمرارا طبعا بوجودكم انتم اللي احسكم انه شموع مضيئه للرشيد بكوادرها بادارتها بمستمعيها الطيبين وان شاء الله يا رب تبقى دائما الرشيد هي الاولى.
0: حبيبتي شكرا جزيلا لك مؤادبه اتمنى لك يوم حلو. شكرا مع الف سلامه.
4: باي باي عمري.
0: يلا نروح لاتصال. الو قلت اليوم ما حللت خبزتك ولا شيء اغنيتين طلعنا وقشمرنا بيها الو
5: اي والله شلون اغنيتين
0: شلون اغنيتين ما قلتك
5: والله
0: شلونك
5: هلا مفي شلونك
0: نورتنا ميت هلا الحمد لله
5: كل عام وانت بخير
0: عيوني وانت بخير
5: جاتكم جميل ان شاء الله من نجاح لنجاح ان شاء الله.
0: تسلم اشكرك بوجودكم ان شاء الله
5: سلامتكم انت واستاذ عمار كامل.
0: شكرا ابو هيلين تذكر نعم. اول برنامج سمعته او شو وقت بديت تسمع اذاعه الرشيد اعتقد مو هواي اتصال
5: والله بال21 نقلت لبغداد كنت بربيل بال21 نقلت لبغداد
0: اي
5: واول برنامج سمعته برنامجك
0: او اشكرك
5: اي والله
0: شكرا
5: على محمد عاد حبيت اذاعه جميل حبيت عمر كامل
0: شكرا لا هاي ما اتوقعك
5: يا حبيت عمر كامل البارود زين فاول طبيت لكم عمر
0: اي انت ما شاء الله عليك يعني انت مو بس طب
5: عمر واخو يوسف وقاعدين بالدوره عند اكاديمي مع طوبه يجي على ست عبير يعني بياتين محترمه اي 99 زوجتي 18 22 20 خلصت 18 8
0: لا لا لا 22 الزواج شلون لا غلطان
5: لا شنو
0: يعني روح بلا زحمه شيك زين
5: لا
0: شيك زين 18 8 2020 اي بعد بس شوف
5: ورقم ما خلصتي
0: 25 خلفت 5 سنوات
5: اي
0: بعد
5: اي كنت تي بالطياره بس كنت حي دجله اي
0: عافيه والله ما ادري شو جي بي اس هذا
5: قول لي انا تابعكم ويكم هون البرنامج
0: جي بي اس انت تفاوح حلم اشرف بس فهمني اسمع حلم اشرف يعني حتى ما جتني فد هديه من عندك حتى اقول حاط بيها تعقب طيب اني اشكرك ابو هنين اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله انت وكل عائلتك شكرا لك مع الف سلامه
5: الله يخليك
0: يلا اتصال اخر على السريع الو
6: مساء الخير
0: مساء النور
6: كل عام وانتو بألف خير ان شاء الله يا رب
0: وانت بخير عيوني مية هلا
6: تحية لحضرتك وتحياتي لعمار وكل كادر وجميع المستمعين
0: شكرا وانت بخير من وياي الاسم الكريم
6: أسامة الحيالي
0: اهلا وسهلا يا أسامة نورتنا
6: اللهم ربي يحفظك انا طبعا من بداية تأسيس الإذاعة اني اتصلت او مو اول اتصال يعني قد يكون عاشرة وعشون عاشرة اتصال
0: زين
6: ام شدمان اللي سألت عليها ست ماجد الشجيري مات الله يرحمها
0: الله يرحمها يا رب طيب
6: اللي سألت قالت هي اول ما اتصلت بي مات الله يرحمها انا اتذكر ست سلمى كانت تقدم برنامج اول ما اتصلت بيها اني كانت طلبات الاغاني بالاضافه طبعا قيس نوري كان يقدم برنامج يعني شلون دي يعني اغاني يعني لحن وكان موسيقي يعني بهالإذاعة هذه. أي.
0: حلو.
6: وأتذكر كان يقدم محمد قاسم يعني الله يذكره بالخير. سامي خريج العلوم السياسية كان مقدم برامج بنفس الإذاعة أنا طبعًا نفس التخصص.
0: نعم.
6: الله يذكره بالخير أي نعم.
0: حلو حلو حلو عندك موسوعة ذكريات خاصة بالرشيد حلو هذا الشيء أسامة
6: شو اللعب بالعكس
0: طيب
6: فقلت لك أنا غير من بداية تأسيسها غير أني متواصل وياها وتعدش علم أنه أنا مرات يعني أتصل بيك يمكن أتصل بيك مرتين أو ثلاثة
0: عيوني.
6: بس لكن أنا غير خال الموجة على الرشيد على رشيد ابدا والله ما
0: عيوني عيوني والله. اكيد يشرفنا هذا الشيء اسامه اني كلش
6: وان شاء الله واسمحي لي بالعكس انا اقول لك حتى عمار كامل اخوه صديقي
0: نعم
6: يوسف كامل
0: اي
6: وبالاضافه انا احب القفشات اللي انت يعني شلون ترسليها
0: العمار كامل شكرا شكرا
6: أي تسلم والله اللهم ربي يحفظك
0: تسلم يا اسامه انا كلش اشكرك
6: لا لا بالعكس أنا غير أتمنى غير أوجه تحية يعني شلون للأساتذة اللي عملوا في هذه الإذاعة ماجد الشجيري وست سلمى

0: حلقة اليوم بصراحة أنا اليوم التغطية ما ردتها تخلص وهي أصلا عدينا الوقت مالتها، فأتمنى لكم إن شاء الله يوم حلو، كل عام وأنتم بألف خير. أرجع وأقول أنتم جزء كلش كبير من نجاح إذاعة الرشيد، فبالتالي لكل مستمع ويانا ما زال واللي مستمعين اللي رحلوا والمستمعين، يعني أتمنى لكم إن شاء الله دائما الحياة الحلوة لكم وتلاقيكم دائما وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم. تحيات عمار كامل لكم. شو اسمك أنت؟
1: نسيت اسمك. عامر. منو عامر؟ ما
0: تحيات عمار كامل لكم وتحياتي. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد فم. أهلا بكم. الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. رئيس هيئة النزاهة الجنسيات الأجنبية لن تكون ملاذا للفاسدين. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل، ويوجه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين. الموارد المائية ترفع جاهزيتها تحسبا لمواجهة فيضانية محتملة في العراق. وفد عسكري عراقي يبحث في القاهرة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في بغداد وديالة بعمليتين نوعيتين. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بريف القنيطرة الأوسط. السعودية: إصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق: غبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: 22 عاما والتردد واحد. الرشيد والحكاية مستمرة.

0: صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.
1: وينك ما وحشتك عيني وحنيت

22 عاماً ولا يزال الصوت حاضراً، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاماً والصوت مستمر.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك.
4: نتمشي وياني.

0: كبرنا وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام.
1: تفاصيل الأيام
0: ضحكنا لفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة. كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

Vamos de vuelta, vamos de vuelta.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

منذ 22 عاما بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريبا من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم، واليوم بعد 22 عاما ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاما وصوتنا مستمر بكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي وصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية بعد اختتام زيارته إلى فرنسا. وأضاف أن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا تضمنت لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورعاية توقيع 6 مذكرات تفاهم وتعاون. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان أن وزير التربية عبد الكريم عبطاني الجبوري وجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل لإتاحة الوقت لاستكمال إجراءات امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية وتهيئة المدارس للعام الجديد. وأضاف أن القرار شمل مراعاة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه المدة مع استكمال المتطلبات المدرسية والفنية والإدارية قبل مباشرة الطلبة والتلاميذ دوامهم في عموم العراق. قالت هيئة النزاهة في بيان أن رئيس الهيئة محمد علي اللامي بحث في العاصمة الفرنسية باريس مع عدد من الجهات الفرنسية المعنية بمنع الفساد ومكافحته وملاحقة مرتكبيه واسترداد عائداته وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل قنوات التنسيق المباشر في مجال تعقب المطلوبين والأموال المتحصلة عن جرائم الفساد واستردادها. أعلنت وزارة الموارد المائية عن خطة استباقية لمواجهة موجات الفيضانات المحتملة في العراق. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي موجات فيضانية محتملة تتضمن تفعيل غرفة عمليات الفيضانات المركزية بهدف متابعة الموقف المائي بدقة لنهري دجلة والفرات وإعداد مواقف استباقية للتعامل مع أي حالة قد تحصل، فضلا عن رصد الاختناقات والمقاطع الفيضانية ضمن حوض النهرين. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنه طالما لم تتحقق شروط إيران لن يكون هناك أي تفاوض مع واشنطن، محذرا من الانشغال بالتناقض في إشارة الرئيس الأمريكي. وأكد على ما وصفه تغيير المعادلات المتعلقة بالنفط والمضائق وأن التخبط لمحاولة السيطرة على العواقب ولن يمنع ما هو قادم. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها: الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
1: من هنا بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات. 22 عاماً مرت، والرشيد ما زالت تقول نحن معكم اليوم وغداً وكل يوم. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 وايضا كل المتابعين ويانا على التيك توك. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع. بدايه طبعا خليني اهنيكم بمرور 22 سنه من العمل والمثابره والحياه الجميله. 21 سنه مضت، هي طبعا دخلنا ب 22، وطبعا اهني كل مستمعي اذاعه الرشيد بعيد ميلادها، وأتمنى لكم إن شاء الله لكم وإن بأن نبقى ونستمر في هذه الرسالة الإعلامية اللي حقيقة الهدف من عندها محاولة لإعادة تقييم وبناء ودعم هذا المجتمع بكثير من البرامج وأيضا الذوق الجميل بالأغاني، ومحاولة أو مو محاولة، الحقيقة هي مثابرة كبيرة وأهداف كثيرة للنهوض بالإعلام، واقع الإعلام العراقي. ويمكن ما يشار دائما إلى إذاعة الرشيد ليس مديحا بأنه أنا أعمل بها، بس حقيقة يشار إلى أنه هي من الإذاعات اللي حافظت بشكل كبير جدا على الاستراتيجية الحقيقية والمعايير والقوانين والضوابط الخاصة بالإعلام الهادف في عالم الإعلام والإذاعات بالعراق. لأن بصراحة يعني اليوم إحنا كمقدمي برامج أيضا إحنا نعتبر مستمعين، عندما استمع إلى بعض الإذاعات بصراحة أخجل من كون هؤلاء يسمون أنفسهم إعلاميين، لأن يعني ليس هنالك في بعض البرامج أهداف، بعض مقدمي البرامج يعني مقدمي الصدفة جاءوا هيجي قرايب فلان، خال فلان، عم فلان، صوتك حلو، طلعي تسولفي وانتهى الموضوع. على العموم فلذلك طبعا يطلع لي ترى انتقداني، أنا رجال أكاديمي وعندي خبرة فلا حد كيف يسولف. المهم فلذلك احنا راح نكون خلال وقت البرنامج بتغطية لإطفاء الشمعة 21 وإيقاد الشمعة 22 من عمر إذاعة الرشيد. اليوم راح ما استقبل تهاني، ما عدنا شيء نهني تتهنون، احنا ما عدنا هني الأخ ما عدنا، بس أنا من عندكم بصراحة وبشفافية كبيرة جدا على مدى السنوات اللي أنا قضيتها وياكم في هذه الإذاعة، أنه يعني ممكن نعطي ملاحظات إيجابية أو سلبية، رأيكم ببرنامج على الطريق، بس الرأي يكون رأي، السوالف وهاي ما مقبولة عليك طيب، مو أنا من الطيحة تروحون. المهم فلذلك رأيكم الجميل راح يكون بالبرنامج من خلال المواضيع، من خلال الطرح، من خلال الوقت. والله رأي جدا جميل طبعا من ست عبير، تقول لي يعني برنامج هادف رائع وجميل. اي هاي اهم شيء الاخيره، هاي خاصه بي انا كمقدم برنامج. اي يا رحمه لي بالضبط. فلذلك راح نستقبله من خلال ارقام الهواتف 07802114115 و07802116117. بامكانكم الاتصال على الواتساب على 07201114115. اليوم راح نحكي ونتحدث، اكو بيكم هواي من المستمعين يقولوا احنا صارنا هواي نسمع، فلذلك وجهه نظركم بالبرنامج وبالاذاعه بصوره عامه من خلال يعني عباره جميله او جمله تقولوها انتوا على الهواء مباشره، ومن خلال ايضا مشاركاتكم. تفضل. ليش معنى هاي شيء سريع هاي زين. اللي موجودين على التيك توك بامكانكم ايضا التعليق بجمله تحدثون بها عن البرنامج اولا ثم عن الاذاعه بصوره عامه، لكن احنا اللي يهمني عن البرنامج يعني وجهه نظركم او رايكم، مو تقييمكم، ما حد يقيمني يعني، لا بس وجهه نظركم يعني. او شنو أحا

تشوف من نايم يمين يسار على ما ادري. لا وليد ما تنزل ماكو تنزل.

0: في شبكة ثانية. خلينا ناخذ أنا أول اتصال. ألو.
1: ألو الرئيس.
0: هلا حبيبي.
1: شلون حب؟
0: شلون الأمور؟ هلا وزين.
1: الله تمام.
0: الله يخليك. حبيبي. سولف لي.
1: سلطان.
0: إيه.
1: أنت بعد تعمل. لا أكو لا سلبي بس أكو شغلة واحدة. لا ايه؟ أطلع الصبح. خاف يقولونك.
0: ايه؟
1: يجيك غراء زيادة بالراتب. ايه؟ تطلع الصبح.
0: أبطل مالك.
1: أنا أقسم لها ما عاد يخاف.
0: والكابة قدم استقالة. شوف.
1: والله
0: يعني العظيم يعني انا خاف على نفسي واخاف على على الناس خطا اذا قعدت الصبح.
1: لا على نفسك يعني على الناس التكيل.
0: اي لا
1: اخاف على الناس يعني شنا
0: والكعبه ما حد يبقى
1: والقران ما خابرك
0: والله العظيم.
1: اقول لك صباح الخير. صباح
0: تخيل هيك يقول لي هيك اعقد عليك اضربك بلوك. احاول اتصالات هنا يمي اي واحد يطب عليهم هيبر هيك اضربه بلوك. هي تالي تصفى بس انا اسولف.
1: لا ما تسولف ما تسولف اصلا.
0: اي حتى ما اسولف والله على قولتك.
1: والله يا ضيف فاتحه. لا سلطان انت وما تروح وياك.
0: دول عينك يا حبيبي.
1: وين ما تروح اي داعي وياك والله.
0: في الدول عينك.
1: حتى تروح متي كارلو وياك.
0: الله اكبر.
1: والله العظيم شعدنا. يا مش الرئيس.
0: ايه في الدول عينك حبيبي تحياتي لك.
1: يوم ولو طول عليك.
0: قول.
1: الساعه صار يوم ودا. القنوات تجين ومو ابحث على الرشيد تطلع له اذا هسه طالع ما اعرف زين. بس موضوع حلقه شنو انت وين بياز دحام بس
0: ايه.
1: هاي
0: هاي بس
1: قابلت وين اقسم بالله
0: شرطه مرور
1: اي انت وين بياز دحام ولا بس هيك وين دحام يعني هو برامج اسم انت بياز دحام
0: انت بياز دحام
1: ايه بس
0: بقى ولا بالمرور لا
1: ما ادري وين رايح وانت وين جاي بس هاي ما عاد كل شيء
0: سيطر
1: ايش
0: اي عاد طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي باي هلا سولف لي وين احمد الثمن

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الغالي سلطان.
0: اهلا حبيب. هلا حبيبي، شلون الاخبار؟ الله يخليك يسلمك
1: حبيبي. انت
0: سولف لي.
1: انت تعرف العشره بيناتنا، الاخوه والعلاقه والصداقه، الراي بيك مجروح طبعا. انت تعرف اني متابعك من اول ما طلعت بال

0: يتمنى أن يعني يعمل بمؤسسة انترناشنال، بس بالتالي هو هذا يبقى أنه هدف أنه دائما أنه إحنا نكون أفضل وأفضل وأفضل ونطلع لي قدام ونتقدم. وطبعا وجود يعني وجود الكثيرين هذا على قولتك أنت الجمهور اللي عندنا الحمد لله وشكره اللي عندي أنا افتخر فيه بصراحة، وممكن إحنا حاجنا وياك أكثر من مرة لأنه هم يعتبرون جزء من القوة والإنسان يملكها، وحقيقة ينشد بهم الظهر يعني، ولا استثني من عندهم أحد. حبيبي الله يحفظك، شكرا جزيلا، ممنون أنا علاوي، شكرا على التليفون، شكرا، مع السلامة، هلا باي. احنا حتى فقط للتنويه يعني انا دا احاول انه احنا نقيم مواضيع البرنامج، الوقت مالته، طريقه الطرح، يعني شاقت وياكم قلت لكم يعني حتى اسلوب وياكم، فكره البرنامج يعني هذه هم نحتاج احنا دائما الى ان يكون هنالك يعني خليني اسميها ملاحظات، تفاصيل خاصه بكم هي حتى نتقدم اكثر، حتى نقدر نقدم اكثر، نتقدم ونقدم افضل بالنسبة للمستمعين. وإن شاء الله يعني الله يمدنا بالعمر إلى أنه نشوف دائما هذا الإنجاز، بس ما يمدنا بالعمر ظل نشطوب الإذاعة ماكو إيش فيلم شين شين السعف ديناصور قابل مثل واحد غيري صار له 3000 سنة مدري قد زين. ناخذ ويانا اتصال. ألو. نعم
1: ألو، مرحبا أستاذ سلطان.
0: يا أهلا وسهلا بيك، يا أهلا مرحبا.
1: أني بيداء، شلونك يا غالي؟
0: يا أهلا وسهلا بيداء، شلون أخبارك؟
1: الله يحفظك، الله يخليك، تحية لكل فريق العمل براديو الرشيد وجميع اللي يسمعوني واللي يسمعنا بخير إن شاء الله.
0: في دول عمرك يا وردة، الله يخليك.
1: أخوي الغالي، أنا أول مرة اتصلت بحضرتك بغير وسيلة إعلامية مع الأستاذة اللي كلش أموت عليها، ست شهود الغالية.
0: أي نعم، أي.
1: الله يذكرها بالخير وإن شاء الله يفرحها دائما وين ما تكون.
0: آمين يا ربي.
1: بصراحة يعني هو التقييم مو قدام الواحد، بس هاي حقيقة يعني أنا مقتنعة بها، ما حد يعني جابوني. ارتحيت لأسلوبك، وأهم شيء أنه أنت تحترم المستمعين. وكان برنامج ثقافي يعني كنت تنطي فد معلومات عن دولة معينة وأسئلة أي فا، ولما تكون مثلا من عندنا فد تعليقات ما بيها شيء كنت تتفاعل وياها. او ايضا هاي اذا يمكن متصله مره مرتين بحكم مرات يعني عندي مثلا بث مو واضح او مشغوله او كذا. فيعني حد انت المواضيع الاجتماعيه يعني هي خوش مواضيع، ولكن طريقه المقدم واسلوبه حتى لو كان الموضوع مو كلش يشغل الاهتمام، طريقه تقديم المستمع راح يخلي جاذبيه بينه وبين المستمعين،
0: صحيح،
1: ينشد إليه ويقوم يحب هذا البرنامج بسبب المقدم. بالضبط مثل المدرس،
0: مثل
1: يعني
0: المدرس هو بالضبط.
1: هي هاي حضرتك تعرف مثل مرات واحد يقول أنا أحب هاي المادة بسبب المدرس أسلوبه وتعامله وكذا.
0: نعم إيه صحيح.
1: فإحنا إن شاء الله نقول الله يكثر من المقدمين يحترمون المستمعين ويقدمون يعني برامج هادفة.
0: آمين يا رب.
1: الله يكثر إن شاء الله من
0: أسلوبكم. شكرا جزيلا إليك، تستمين يا بيدا.
1: شكرا عيوني يا أخوي.
0: العماد تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا. سوسن الجميلة مساء الخير. سوسن وين راحه؟ سوسن طبعا تحياتنا لسوسن البياتي، واحد من عناصر الرئيسية والجميلة والحقيقية والهادفة والمؤثرة جدا في قناة الرشيد، مسؤولة العلاقات والإعلام عندنا. طبعا شكرا جزيلا لحضرتك، ودائما وجودك حقيقة يعني جزء من إثرائنا بتفاصيل جميلة، الله يخليك. سوسن 25 ألف هاي ترى المديح، قيدينا على الراتب حبيبتي. طيب يلا ناخذ هنا اتصال. الو وراحت. ب 12 يلا ناخذ اتصال ويانا. الو ما عنده. الو الو الفاتح اشاره.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك يسلمك، من وياي؟
2: يا غيث العظيم.
0: أهلا بك يا غيث. غيث طف الإشارة.
2: أي
0: وين تلوف؟ شو اللوفة طويلة هاي؟
2: أي أبارك أطلع وقفني.
0: وقفك المرور؟ يلا موشكا. طيب تفضل غيث، وجهة نظرك طيني.
2: أي أولا إن شاء الله لما يعني العديد من النجاح
0: والتوفيق. الله يخليك سلمك.
2: يعني من نبض الشارع، مو متصنع، مو واحد انه يعني عنده معلوم، انما يتفيك انه عنده يعني طرح من بسيط سهل ممتنع. وهذا يعني يعني يعني احنا يعني مع الاسف يعني الابداع اللي يقل في بلدنا، يعني في هذا من ضمن

0: الموجودين يعني بالبلد. يعني برنامج ممتع، اطروحاته جميله، مواضيعها يعني نسبه عاليه من عدم نص الشارع يعني وانيه وحلوه، وفيها مصلحه، ما فيها بس ما فيها الغرض التفرقه، فيها المصلحه، فيها البناء، فيها يعني تصليح اخطاء، فيها يعني كل الشغلات اللي زينه يعني.
1: الحمد لله
0: يعني يعني أنا كان برنامجك اللي أنت وأحد الأخوات كنت من عمان تسبت، أنا يعني نسيت اسمه، أنا متابع قديم للراديو بس البي بي سي، البي بي سي العربية.
1: نعم.
0: فانقطع البث مالته، انقطع الإذاعي، فيعني صرت يعني شو كأنه ما تاهي، لأن أنا داعي عندني الراديو.
1: أي.
0: يعني إحنا مع الحدث أكو شغلات قديمة حلوة ظلت.
1: واحد يستمتع بها طبعًا، الراديو خاصة أساساً بالسيارة راديو عندي دائمًا.
0: يعني لقيت الضالة البرنامج
1: الله يحفظك. ما تشوف بيه ممكن يعني سلبية شيء احنا ممكن نعدله نقيمه من جديد؟
0: لا هو باوع احنا يعني الواحد ليش يصير متملق لهاي، هو برنامج لامع والكمال لله. يعني لو بشيء بسيط جدا لا يذكر يعني انا ما
1: نعم. طيب حلو،
0: لكن الصبغه والصفه العامه يعني برنامج ممتع الحقيقه، انا استمتع به يعني هذا هذا الصيف اللي فات كله بالازدحامات بالقطوعات بلا، وانا وزميلي كان يعني ما موجود يعني فنستمتع بالطروحات ونستفاد من عندها
1: ان شاء الله. ان شاء الله دائما نقدر نقدم شيء ايجابي من خلال اذاعه ومن خلال البرنامج، وانا اشكرك
0: ان شاء الله.
1: آمين. الله يحفظك، شكرا جزيلا لرأيك، شكرا جزيلا. يعني احنا يمكن هم ادور انا على اشياء اللي انتم عندكم ملاحظات عليها تريدون نعدلها، احنا مثلا طبعا نعدلها بالبرنامج، انا ما اتحدث عن كل البرامج بالاذاعه ولا عن الشكل العام للاذاعه، لان تدرون هذه جزء من عمل كادر كميل كامل، فريق كبير جدا يعمل بها، بس احنا نتحدث عن منطقتي اللي هي مساحتي اللي هي البرنامج، فلذلك احنا اليوم بالاحتفاليه ب يعني مرور أكثر من 21 سنة ودخولنا بالسنة 22، إحنا نحتاج دائما أن يكون هنالك إعادة نظر ملاحظات للبرنامج وللتفاصيل اللي إحنا نطرحها. طبعا يعني يمكن حقيقة إحنا عندنا مهنيين كثيرين هنوا الإذاعة بعيد ميلادها، وأيضا راح استقبل من خلال اتصالاتكم على 0780211415 وعلى 0780211617. اتصالاتكم أيضا بإمكانكم أنه تخابرونا بشكل مباشر على الواتساب على 0720-114-115.
2: يا بنت السلطان
1: أيوة الحين بس المية في ديك يا حسان، انت بريد الله.

0: ناخذ يا الاتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا،
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: الله يخليك. انا شويه منزل التليفون بس اريد اعبر الكاميرات هاي مال الرادار مال الحمله.
0: عبرها عبرها، خلي التليفون جوا واحكي. علي علي
1: هو خالد
0: جوا. اي علي يمنى. اي احلى. شو وقت تربط على السياره؟ يعني ما زالت ما اعرف.
1: يشرب الصوت ما تسمعني بصوره واضحه.
0: ها ما اسمع.
1: اتصل بيك. اي
0: والله لو ما العماره كان بدلتها بس جزو. اي
1: استاذ سلطان، يعني بعيدا عن التقييم شيء لا يعطيه، يعني مو من ضمن الاختصاص وصعب اقيم يعني، بس مجرد وجهه نظر. يعني انا ليس اريد اتكلم عن سلطان صديقي مو الاعلامي زين. يعني عنده فت ملكات وقدره على الكلام والتعبير والاسلوب، يعني قليل موجوده هسه بالوسط. يعني انا اسمع اذاعات زين، بس سلطان يعني مثلا حتى بالجلسات الخاصه بالسهرات بالكذا عنده قدره على الكلام، انه هو ممكن يقعد يتكلم فد نص ساعه او ممكن 3 4 ساعه جره واحده تون واحد وانت دا تسمع بعيدا عن اللي دا يسرده، بس انت مستمتع بنغمه الصوت وبإدارة الحديث بصورة عامة. أنت خلص أنت مستمع جيد بالنسبة لي. يعني أنا حسن أسمع سلطان بطريقة خرافية، مع أنه أنا ما أحب أسمع وايد يعني أمد أروج زين. والله ما أتحمل أمانة،
0: خلق صغير ما لي خلق.
1: ما أتحمل إيه والله. هاي الشغلة. الشغلة الثانية اللي يمكن بعض المستمعين يعني حلقة يوم السبت، حلقة يوم السبت يعني تنطيك فد نموذج لهذا الشخص اللي عنده قدرة على الإلقاء مستمرة بدون إعلانات بدون مكالمات بدون مداخلات، يبقى يسرد الموضوع من ألف إلى ياء زين ومتمل. يعني ما شاء الله عليه
0: الحمد لله.
1: يعني حقيقة أنا والله مو لي أنصدف، بس هاي واقع أنا دا أحكيلك يعني زين. في
0: أنت حسام أنت تسمع إذاعات هواية ومستمع يعني قديم، مو هاي وكنت يعني يمكن استمعت إلى أكثر من إذاعة، أكثر من مقدم برامج. شنو ممكن إحنا اليوم بالبرنامج؟ يعني مثلا لا يزال عندي ملاحظة واحدة والحمد لله أنت أعطيتني إياها ومشينا عليها ويعني كانت إيجابية
1: كلش. تقدر تقولها للجمهور؟
0: اي عادي اقولها. ابو حسام كان يقول لي دائما شويه اخفف، لا كلش اجريسيف انت وترزل هواي. اي هدأت النوب، قال لي شو هدأت زايد عن اللزوم. ما افتهمنا حسام ما عنده حل وسط. فشنو اللي ممكن احنا مثلا نقدر نسوي للبرنامج؟ يعني ممكن يعني نخليه بطريقة خلي نقول أكثر مواكبة أفضل. ممكن تدري واحد مرات لا ضير بالاستماع لوجهة النظر، خصوصا إذا حكي إنسان مستمع.
1: سلطان يعني كإضافة لجنابك وأسلوبك وأسئلتك وطرحك واختيارك للمواضيع هاي، ما يعني بصراحة صعب واحد يجي يضيف لك يعني زين، إلا كان شخص مختص أنا ما أعرف زين، بس داعتي عن نفسي. بس ممكن اكو اضافه للبرنامج بسرعه، ما بعض الاحيان كاذاعه يصير الكلام يتناغم ويا الاغنيه وطبيعه كلمات الاغنيه بنفس حديث البرنامج ونفس طريق الاسلوب او السؤال اللي دا نتناقش به.
0: نعم
1: زين. تحس بعض الاحيان اكو تناغم، يعني انا عذرا يعني مو قصدي الاخراج وكذا، بس هي كفكره بعض الاحيان ممكن تتطور مستقبلا.
0: نعم
1: زين. اي ممكن يعني انه اختيار الاغاني ضمن المواضيع اللي نطرحها او نناقشها راح يصير
0: وحده يعني موضوع يصير هاي احنا
1: وحده سمع. موضوع بكل شيء بالميوزك بالاغنيه. نعم. بالكلمات. زين بالاضافه للاسئله والبرامج اللي او المواضيع اللي تطرحها حضرتك.
0: نعم. اوكي
1: زين. وانا حسيت نفسي هواي مدحت، فانا لازم
0: اروح
1: اسوي العكس.
0: تتورع رجع البيت شو ايش طابخين انتم؟
1: ما ادري اوصل واقول لك كذا هذه
0: خاورك. هو احتمال زين. اوكي طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. هلا بك، مع السلامه. باي باي. شنو يعني سولف لي اتصال حب
2: اريدك بالحلم خطه مربيه عيشك
0: اخضر

لا لا لا قلل النت لا مشكلة وين من تجيك 4-5 اتصالات ايش سوى بالتليفون مالتك وتباع حسي عليها خابر هذي بالفاصل ايه خلها بالقلب انا شقي والله يلا رحمة قولت والله

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.

0: انت شنو وجهه نظرك؟ كلمه بحق البرنامج بحق
1: هذا. بصراحه البرنامج يعني مكتبي 100%، يعني مو يعني داعي هذا الشيء. صراحه انت اضافه كبيره للبرنامج.
0: الله يخليك، بالعكس وجودكم.
1: أنا اتذكر
0: هذا.
1: اتذكر والله اتذكر، يعني انا اتذكر متابعك كنت بعمان تقريبا يعني 360 درجه غيرت. ما اعرف شلون صار هيك، يعني اعرف لساني تغير شوي شوي بس انت 360 درجه تغيرت. بالعكس هذا يعني الاشياء الايجابيه. وذكر من كنت مثلا تطرح الموضوع و... واحد يجي يحاول يسالك يقول لك شو الموضوع، تقول له فرها وارجع. اي
0: والله
1: هذه الايام يعني. بس سبحان الله حاليا يعني
0: هدينا شوي
1: على هذا التغيير. اي لا هدينا اكيد. احييك على هذا التغيير. بالعكس يعني انت اضافه كبيره، يعني ايقونه من ايقونات الاذاعه يعني بعد رشيد.
0: الحمد لله.
1: انت وعمار بالرغم من الشاكسات احنا وياه، بس
0: رغم احنا واحد يكره الاخ بس يعني ايه
1: شو تسوي يا اخي، هو هاي بعد وبالمناسبه يعني هاي شو تسوي مشيها. لانه هو جاب على تليفوناتنا، تعرف انت انتخب تشوف انت من يطلع الرقم قدامك.
0: ايه
1: هو يعني ايه
0: هو انا حاكي لك الحقد الدفين اللي عنده، بس احنا ماكو داعي لان احنا اليوم عيد ميلاد اذاعه ما بدنا نذكر السلبيات. ايه
1: خطيناها، هاي الامور كلها خطيناها اليوم. شو نسوي؟ ايه مشينا. فصراحه يعني حلقه الوصل يعني بيننا وبين بلد احنا اصلا مغتربين، فلو بعد من نسمع البرنامج احس نفسي اني يعني موجود بيناتكم. انا اصور هذا الاحساس كله يعني المستمعين المغتربين نفس الموضوع، تحس انه يعني تحس انه قاعد بالبلد. حتى لو بعض المرات تطرح فد مواضيع لها علاقه مثلا بالشارع العراقي، من نوبات يعني انا احب اشارك يعني حتى لو بعد تنبه او يعني تشاق او تقول لي يعني مشاعري مهمك الموضوع. بس تحس انه انت جزء من هذا البرنامج، جزء من هذا البلد، حتى لو انت مختلف صار لك سنين. اكيد انت الحلقه توصل فترجعنا يعني للموت. فأنا احييك على هذا البرنامج.
0: الحمد
1: كل
0: لله.
1: كل الكادر يعني كل الموجودين يعني الشباب المخرجين يعني حتى لو بده يتغيرون اكيد تبقى الاضافه. فأنا احييك يعني على هذا.
0: حبيبي بالعكس انا اشكرك على اللاوي حبيبي، وانت واحد من المستمعين جميلين يعني بصراحه من المغتربين اللي احنا نحبهم، ودائما متالق انت ومواكب ويانا بطريقه كلش حلوه. انا اشكرك شكر جزيل وتحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا، هلا بيك، مع السلامه. باي باي. شنو ناخذ اتصال؟ ايش تريد؟ ايش عاجبك؟

0: يعني الجماعه يخافون اكو خوف في الموضوع
1: يعني مرات اكو زملاء والله حذر عندهم عالي والحذر مرات يكون غير مبرر بصراحه.
0: طيب مو انت يعني انت قدام هاي الحديده اللي قدام تنقل صوتك لازم تنقل بامانه.
1: نعم صح.
0: اطلع من هنا الحين سلطان بلكت اغنيه شنو بلكت اغنيه يوتيوب موجود ديك الاغاني
1: مو يمي
0: شنو السطحيه شنو السطحيه يعني المواضيع اللي تطرحها انت هي جزء من من من مشاكلنا او هي مشاكلنا بالذات. فاستمر
1: ان شاء الله
0: وكنا داعمين اليك
1: باذن الله
0: والله يحميك
1: الله يخليك يا
0: حبيبي والله يعطيك يعني رجاحه العقل اكثر واكثر ولو توصل جزء من هاي الافكار اللي احنا نفكر
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي لك خلود حبيبي
0: والله لا خليهم يستضيف
1: ممنون ما اريد ما ابي حيل تقعد الصبح تحياتي
0: انت واحد قاعد يثياتكم على القنفه
1: والله تقعد من الصبح انا واروح هناك ولا ابي حيل عوفني. طيب تحياتي لك خلود شكرا جزيلا
0: حبيبي
1: الله يخليك هلا حبيبي. على التيك توك عندنا الباشش حالاتك حبيبي عمر هلا وسلطاني معود مشتاقين انا كنت مسؤول تكبيسات العيون جسدته شو مو مسؤول العمر رشيد بألف خير عتبي تحياتي إليك أحمد جبور الحبيب كل سنة وانت بخير تسلم يا حبيبي. راح ننتقل إلى فاصل قصير ونرجع إياكم في حلقتنا لهذا اليوم. لو شنو قول لي ته ها يلا أوكي تمام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

ويوجه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين. الموارد المائية ترفع جاهزيتها تحسباً لموجات فيضانية محتملة في العراق. وفد عسكري عراقي يبحث في القاهرة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات. الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في بغداد وديالى بعمليتين نوعيتين. طهران رداً على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بريف القنيطرة الأوسط. السعودية إصابة 13 مدنيا جراء هجمات الحوثيين على المملكة. طقس العراق غبار ورجات الحر أيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
4: بانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح. 22 عاما ولا يزال الصوت حاضرا، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد

0: ونسيك وضعيته
1: ما يفيدنا.
0: نعطيه قامه ننطي من نعطيه قامه نرجع للحدود وقول الله
1: ما ما يفيدنا. هو يريد يروح يروح يمهم يروح يريد
0: ها
1: ايه
0: روح ايه. الله محمد وعلي وياك
1: ما يقبل عنده جهاد اثنين سبع صارت كان قبل كان قبل بوحده تايه ورايح اي بس ما ترى
0: بالمناسبه يعني الاداء 15/9 وزاد يومهم عيد ميلاده 15
1: والله
0: والله العظيم
1: حلو
0: لتشوف المحبه ولا
1: المحبه هاي محبه يعني كبيره
0: من الله هذا رزق رزق
1: حب كبير
0: صدق حب كبير
1: ايه
0: يعني زاد ويا الرشيد
1: ويا الرشيد شفت
0: زاد الرشيد
1: يا اي اه بالضبط
0: آه.
1: حبيت
0: فان شاء الله التوفيق للكادر جميعا
1: يا حبيبي شكرا جزيلا
0: والاداره ويعني العاملين عليها من العارضه
1: ايه
0: لحد اللي يصعد يشوف التانكي ولا داعي
1: ايه
0: كل البرامج كل الفقرات بعد عمي سوونا حفله لعد في هالمناسبه
1: هو احنا مسوي لكم حفلات
0: لا حفله واقعيه
1: ها واقعيه يعني ان شاء الله بقادم الايام
0: الخميس
1: ايه
0: الخميس
1: ايه
0: نجيب كيكه
1: نسوي حفله
0: ونحتفل ورشيد والكيكه نكتب عليها الرشيد
1: ايه
0: ونجيب ليت الشمالي يصح لك رشيد
1: الله تعياتنا والله مشتاق
0: مع عمي طينونا
1: والله
0: مو ذيك السنه الاوليه
1: مو ذاك الاولي
0: لا تقول لي ولا اقول لك سبحه وانقطعت حتى سامع السبن
1: للاسف
0: لا تقدر تجوع على الخرج ولا تقدر تشيل السبن وضعنا حد
1: يلا نرجع نرجع
0: بس الخميس نحاول نلملم الجراحات بس انت ما يصير عندك شيء سياسي
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله تعالى
0: مناسبه عيد ميلاد الرشيد الناشد او ندعي سلطان ليصل عندك شيء الخميس
1: الله يخليك ترى تعبنا
0: لان عندنا واحد باقي على يعني على الدفعه الاخيره
1: اي والله اي
0: ينقلب ويموت عندنا بعد ما بينا
1: اي مشكله مشكله حق صاحبه ذاك هاك
0: منا المشكله
1: اي
0: وذاك اسكت وخليه تحياتي
1: للجميع تحياتي لك حبيبي
0: وصلاه
1: شكرا جزيلا أيه. لك مع السلامه من تاريخ استحقاق شبيع لحم جريدي يبيع زين ناخذ اتصال الو اللحم والله غالي الو
2: السلام عليكم
1: سلام ورحمه الله
2: شلون صار سلطان
1: الله يحفظك يسلمك يا اهلا بيك
2: الله يسلمك كل عام وانتم بخير
1: وانت بألف خير الله يخليك
2: ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ الجميع على القناه هاي الحلوه
1: سلمك يا رب فدول عينك
2: القناه المحترمه
1: الله يخليك
2: صحيح من فتره بديت اتصل بكم واشارك
1: نتشرف
2: بس من القديمين دائما. اللي مستمع الى قناه الرشيد
1: نتشرف دائما
2: لان بصراحه قناه الرشيد كملت القنوات اللي قبلها اللي احنا من اجيالنا واحنا ماشيين
1: نعم
2: يعني هي استاذ سلطان الإذاعة أو القناة هي بس مو مجرد تقعد وراء المايكروفون مع احترامي لك وللكادر كله
1: نعم
2: ومجرد تطرح رأي وهاي لا طريقة الطرح وطريقة النقاش هي اللي تخلي الناس تفتح قلوبها لك وتدخل بيوت العالم وانت قاعد ومكانك فننتظر هاي الساعتين صراحة أنا أقول لك إياها على مود نستمع للآراء الحلوة ونستمع للنقاشات الحلوة والأسلوب الرائع مالتكم
1: الله يخليك انت الأحسن
2: وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح
1: الله يحفظك يا ورد في دول
2: أي والله لأن أنت إعلامي ما يحتاج أحكي
1: الله يخليك يا أنت الأحسن
2: تعرف عن إيش قصدت
1: الله يخليك
2: يعني شو كنا قبل أكو مسلسلات ننتظرها فارق الصبر على مود ترتاح أعصابنا ونباوع عليها
1: ايه الحمد لله أي.
2: ما احترامي ما احترامي لبقية القنوات يعني اللي موجودة حاليا مدى نحس فيها طعم لأن طريقة الإيداء طريقة اللقاء ويا الناس اللي على برا يعني مع الأسف يعني بس أنتو قاعد شلون المنقذ للإذاعة بصورة عامة يعني
1: لله الحمد
2: برنامجكم يعني من يبدي صباح الخير الى نهايه بحضرتك
1: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله
1: اقدر دائما ان شاء الله اقدر اقدم شيء ايجابي لكم
2: والجميع والله اطروحاتك جدا رائعه وطريقه اسلوبك بالنقاش واحنا نستمع ونشوف مرات من واحد يدخل يعني مع احترامي للمستمعين كلهم والله يخليهم انت باسلوبك الطيب وانت طيب ان شاء الله
1: الله يخليك
2: صحح طريقه الكلام مالته او يعرف هو وين الاتجاه ماله الصحيح.
1: رتب له التفاصيل صحيح.
2: واكو اطروحات تطرحها يعني دا نستفاد من عندها، يعني موضوع المشاريع موضوع الهاي. فانت قاعد تشاركون العالم بفرحته وبهمها وبكل ما دا يخوض به المجتمع.
1: ان شاء الله دائما نقدر نسوي هالشيء هذا باذن الله.
2: ان شاء الله. واخونا عمار تحياتنا له.
1: تحياتنا له جميعا.
2: ونصيحتي له ابد لا يرفع السماعه، بس يرفع السماعه تلاص على
1: تلاص على الكل.
2: الله يكون ما دا يخلص خطيه.
1: اي والله دا يخلص. لا من من مجاوب خلصان ولا ما مجاوب خلصان.
2: لا لا يرفع السماعه. هذا عندي ولد خطب وقبل قطع المال صارت مشاكل. فيومية يدقون علي شوف يصير عصاب. فدقوا علي قلت له اعطيني التليفون حطيته بجيبي. قال هاي سويت. قلت له كمل شغلك. بالليل بالليل قلت له ها كان يقول لي والله حيل اعصابي مرتاحه. قلت له بدل تجاوب. فنصيحتنا العمار لا يجاوب.
1: لا يجاوب احسن وارتاح. قل له ريح بالك. اي والله.
2: تحياتي
1: لك يا حبيبي. شكرا جزيلا.
2: تسلم. الله يخليك. مستمرين
1: يحفظك يا رب. يحفظك يا رب.
2: واحنا ان شاء الله وياكم يعني هاي القناه
1: في دول عينك
2: يعني. اي والله يعني قبل ما اقول لك يا مولا بنتي اذا مو يا عائلتي من نرجع قالوا ها شنو اليوم السؤال شنو النقاش.
1: اي
2: بثلاثه يلا بدا قناه الرشيد يعني.
1: الحمد لله.
2: اي الحمد لله. الحمد لله.
1: تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا. تسلم يا ورد. هلا بك. مع السلامه.
2: انا عباس ابو ريتاج.
1: كل الهلا بك. اعرفك. شكرا
2: الله
1: جزيلا.
2: الله يسلمك. سلمك
1: الله يحفظك. هلا بك. مع السلامه. باي باي. ناخذ اتصال. الو.
3: مساء الورد.
1: مساء النور
3: حبيبي ابو سلاطين.
1: كل الهلا. شلون اخبارك؟ الله يخليك
3: يا ابو. نبارك لكم التاسيس وان شاء الله موفقين والنجاح لذات الرشيد وكادرها ومقدميها ومخرجيها. فيكم ويا عمار.
1: والله ما ادري العالم شاد وياه
3: ابو علاوي الورد هذا يعني ترى احنا بدون عمار فيه.
1: والله عم رجال فقير لا يجاوب لا هاي ايش يسوي.
3: والله عمي عمار كامل ورده.
1: اي والله انت
3: زين وكيوت بعد شتريد.
1: اي هو كيوت هو مال كيوت كيوت.
3: انا احبك صدق. زين بس ما اعرف يعني انت تتعرفين بي قوه. والله عمي شمعه.
1: والله عم احنا ندور الفاينات بالله العظيم. والله والرجال متجاوزنا بخلاق.
3: تحياتي اكيد لابو علاوي الورد.
1: تحياتنا لك يا حبيبي.
3: تحياتي لكل كادركم.
1: الله يحفظك.
3: وياك مصطفى التميمي.
1: كل الهلا يا مصطفى. كل الهلا بيك حبيبي. تشرف.
3: الله يسلمك. طبعا انا بالمناسبه شهادتي بيك مجروحه والله استاذ سلطان. يعني بصراحه انا يعني مع شديد الاسف ما كنت بتابعك من بداياتك. يعني انا بصراحه سمعتك بالرشيد.
1: نعم.
3: وكلش حبيت يعني اسلوبك لان انا بصراحه يعني من مستمعين الاذاعه يعني.
1: كل الهلا بك.
3: فما كنت اسمع يعني بغير مكان حضرتك. بس يعني الحمد لله اشكر من جيت للرشيد وسمعتك.
1: الحمد لله من صرت يعني ويانا. اقول لك الحمد لله من صرت ويانا.
3: لا والله بالعكس. انا يعني الحمد لله من يعني سمعتك وصرت يعني من احد معجبيك واكيد اتشرف.
1: بالعكس انا اتشرف
3: معرفتك وبطروحاتك.
1: اي معرفه جيده.
3: وصراحه يعني اذا ارادوا يعدون مقدمين برامج فاكيد انت يعني مو فوق التوب 3 صراحه.
1: الله يخليك يا حبيبي. بالعكس
3: بالله الكريم يعني مو مجامله ولا تملق. يعني انا بصراحه اسمع مقدمين برامج يعني بس انت يعني من التوب 3.
1: الله يخليك.
3: يعني اذا ما اقول التوب 1 يعني.
1: انت الاحسن. الله يحفظك.
3: بالله الكريم. يعني اسلوبك جميل تدخل للقلب بسرعه تنحب. مواضيعك حلوه وقريب قريب. النقطه المهمه انت قريب جدا على المستمعين. وانا يعني حسب ما اسمع يعني يجوز حتى عندك معرفه شخصيه.
1: نعم.
3: اغلب المستمعين
1: ناسي اصدقائي
3: وهذا الشيء كلش حلو احبه انا بصراحه.
1: ولله.
3: والمقدم كل ما يكون يعني قريب من جمهوره وهو هذا رصيده بصراحه يعني. هو المقدم الناجح شلون يعني التليفونات ما تسكت. الاتصالات قويه. البث ماله قوي. عنده محبه وعنده مقبوليه. هو هذا. فانا احييك بصراحه. وما عندي كل ملاحظة يعني حتى لو بسيطة على كل ما تقدمون. وأتمنى لك الموفقية والنجاح.
1: الله يخليك يا حبيبي. شكرا جزيلا. تسلم يا ورد.
3: حبيبي أبو سلاطين.
1: شكرا جزيلا. أهلا بك. مع السلامة. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
4: مرحبا.
1: أهلا.
4: شلون الأمور؟
1: هلا حبيبي.
4: بخير حبيبي.
1: أنت بخير. الله يخليك. خليك.
4: حياتي أنت إن شاء الله كل سنة. يعني تألق إلى تألق.
1: الله يسلمك يا حبيبي.
4: إن شاء الله. إن شاء الله يعني نشوف سين سين
1: من الناس. دول عمرك يا حبيبي
4: حبيبي القلب انت
1: خليك. انا اشكرك
4: ملاحظة يعني
1: ايه يا الله ايه
4: شنو يلعب سمعين ما يعرفوها
1: ايه اللي هي ايه
4: ايه
1: ايه
4: حبيبي متريع
1: شنو يلعبوا
4: ما يعرفون الصلاة
1: ايه ما يعرفوا مو ما شايفها يعني جوي على الفترة الخفيفة ما جو على ديش.
4: لا لا مو بس ماكو تاتش مباشر وياك
1: ايه
4: ايه ايه
1: يعني شنو قصدك مثلا العفو وضح لي قصدك بلا زحمه
4: والله والله لو دخل واحد من المستمعين يقول والله وكلك مين هزم
1: يعني بس دا احس اكو تهكم بالموضوع
4: لا بالعكس آه. لا
1: يلا يعني قول لي اوكي وين راح والله انا محمد احسيجي الموضوع وين راح بميض قطع الاتصال وجه تحية طبعا صديق العزيز دكتورنا الجميل محمد رسول تحياتي لك أنا مش أحس محمد والله ما أعرف بس أنت عايف الأمور كلها نأخذ يانا اتصال ألو
5: أنا هنا أنا بالبيت
1: إيه
5: شنو
1: إيه
5: هم من الثاني يحكي وميض
1: إيه وميض وميض
5: شنو وميض شو طلع من
1: زاوية إيه من وين

0: Mamme ولا ماما ولا ما من جاي
1: مصطفى الباشا
0: مصطفى شفتي الوضع صعب
1: عم جاي وانا ما اقدر اصبر يعني كان حك راسي لما
0: ليش
1: ما اعرف والله يعني مع سرعه بداها
0: ردود اقول لك زين تعب روحك شوي دوز زايدك
1: والله تعب مو بالتعب
0: هاي لو شو اسمه
1: المشكله انه اختار المشكله انه اختار مكان اسولف فيه وياكم
0: صدق زين
1: بشرفك والله روح جالي مكان
0: ويا العنتي ما تلحق هالقد
1: الاصل يعني على شغلات الشغلات
0: اوكي طيب مو مشكله
1: شغلات اللي احبيها خير
0: صدق
1: يعني اول الان انت بعد نفس النوع اللي جاي له
0: واو
1: اوكي لا والله عبر
0: اطنش سولها اطنش ادق مره الله يسلمك حبيبي
1: يا رب من الداعي لابدع يعني
0: تسلم يا ولد في دول
1: العمر كان مشاركه وياك وهذا الشيء كلش حلو بالنسبه لي
0: كل الهلا بك اتشرف
1: بالعكس اذا اريد نقيم البرنامج فخلينا نجزئه اذا نبديها باختيارك للمواضيع كلش رائعه
0: الله يحفظك
1: حلوة واللي يعجبني المقدمة مالتك يعني تعطي كولكشن كامل بها أسئلة وأجوبة وتجزئ الموضوع بحيث أنه المتلقي إذا خاضر يحكي على جزئية حتى يتيح فرصة للثاني يحكي على غير جزئية وهذا طبعا يصنع الذكياء اللي مثل جنابك
0: العفو لا بالعكس الله يخليك
1: الشيء الثاني واللي حيل أحبه سرعة البداهة مالتك الردود الإيجابية على الأسئلة السلبية يعني حد ما يسوي في الكلمة تقول لي هذا ترى الرد مالتي وكذا يلا نحتاج شيء يعني تعال محلك هذا أكو شيء بعد والله شيء كل شيء والله العظيم يعني الصراحة بين قوسين يعني أستمتع من أسمع البرنامج
0: والله هي أهم نقطة أنا بالبرنامج عندي
1: أي والله يطلع الزحامات يمشي الوقت ما أحس
0: يعني تدري شوف المشاركة مرات هذه تعتبر قرار من الشخص نفسه أو مرات مثلا خلينا نقول يشوف الأجواء أنه هي بالمشاركة يعيش بيشارك بس أنا اللي يهمني دائما أن من يستمع يبقى يستمع يعني ما يضوج لأن تدري أنا هسه كشخص اليوم تحكي عليك سلطان برنامج كمان يرضى اللي يسولفون أضوج
1: قلت لك هذا يخص الأذكياء اللي مثل جنابك
0: ألف الحمد لله
1: أنه صوغ هذا الموضوع أنه لا يمل ولا كذا اكو نيكستات هواي نيكست ورا نيكست ورا نيكست يعني تترقب الثاني
0: نعم
1: وهذا احكي بسماع الراديو
0: طبعا
1: انه تجيك اغنيه انت مو على البال
0: بالضبط انت تتوقع الغير متوقع
1: ابدا ابدا يرجعك مره يرجعك للتسعينات يجيبك على الثمانينات يشمرك على 2000 شيء كلش حلو
0: الحمد لله
1: فما كل البرنامج ما بيه غلطه
0: في دول عمرك أبداً. يا حبيبي
1: او انت ما بيه غلطه
0: الله يخليك
1: حيل استمتع وياك والله وقلت لك استمتع بردود الافعال مالتك
0: لا حسك تقرا لي ما شو احسها هيك روح بدل الوضع يصير مو حلو مع السلامه
1: بالسلامه
0: تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا مع السلامه باي باي ناخذ اتصال الو
2: مساء الخير
0: مساء النور اهلا اخي
2: كل عام وانت بخير حبيبي
0: وانت بالف خير منير هاي دائما الاغنيه تذكرني بيك مره عاد الناصري ما اعرف ليش
2: اللي هي
0: هاي مال ميلي ميلي ميلي يا حلوة وحشيلي
2: جزء يعني صار قدامنا
0: لا لا يعني دائما أتخيل إنه أنا أقدر أسمح بالسيارة وأنت هيك هادئ هاي شخصيتك الهادئة الكيوت اللطيفة
2: وطق الأصبع
0: الدولة وصارامي ما بصفق الدولة يعني بس كنت تنطيني بس الحاكية تصلحها مش عارفك صلحها
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: يا ابو صلاح زين انا صحيح لك اياها مقترح
2: ها
0: ايه
2: لا اليوم ما دزيت سايق حتى يسويها
0: ها زين الله شنو ملاحظاتك على البرنامج ممكن على اجواء الاذاعه شنو التفاصيل اللي انت مستمع جيد ما صار لك فتره ويانا ومن وقت طويل وبصراحه صار عندك اكثر من خبره يعني بهذا المجال شنو احكي لي سولف لي
2: والله سلاطين يعني صراحة ولا غلطة يعني التقديم الإخراج المخرجين ما شاء الله اللي قائمين على الإذاعة كلهم أرد أذكر شيء ما شاء الله يعني متكامل
0: لله الحمد
2: إيه انتبه كلام
0: الحمد لله
2: بس عندي سؤال بس
0: تفضل يلا
2: أغلبية المستمعين يعني قالوا عليك إنه

0: شلون يعني متغير مو مثل قبل.
1: هي.
0: فأحد أسباب التغيير هو من جيت رجعت جروب يعني هذا هو يعني أكو
1: غير. من يوم كبرت.
0: صار يعني هسه.
1: ما أعتبر ذيك الفترة العشرينات من عمري. فترة طاقة احتفل 31 يكون يعني تفاعلا وهيك يعني يكون في مكانه
0: ايه.
1: ف انت الله يخليك ان شاء الله يا رب مستحيل ما اسويها اطلع والله خصوصا انت شنو هناك لان ابو اراشي تقدر ممكن بس لك الولد كلهم ما لك حبيبي منير وكبه مثل حبيبي ايه انا اشكركم شكر جزيل حقا العاليه جدا اللي سمعت خلال مشاركاتكم صراحه انه لله الحمد احنا اليوم بخير او بالعمل الكادر اذاعه الرشيد حقيقه مخرجينا عماد وزملائي باقي المخبرين يعني احنا ايضا زامين على الاذن اشكرهم هنالك احنا عندنا يعني كل فتره قيم احنا نقيم نفسنا بساتنا كمقيل كاد فلذلك على الطريق هذا يمكن قريبين يعرفون ودائما انا يلي دائما تلقون على هذا الممالكه باتجاه تحمل فقط افضل للاخرين ان يسي مكان شكرا لكم

منذ 22 عاماً بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريباً من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم، واليوم بعد 22 عاماً ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاماً وصوتنا مستمر بكم.

صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية. رئيس هيئة النزاهة الجنسيات الأجنبية لن تكون ملاذا للفاسدين. وزير التربية يوجه بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد إلى يوم الأحد 11 من تشرين الأول المقبل، ويوجه بقبول الطلبة التوأم في مدارس المتفوقين. الموارد المائية ترفع جاهزيتها تحسبا لموجات فيضانية محتملة في العراق. وفد عسكري عراقي يبحث في القاهرة عزيز التعاون وتبادل الخبرات. الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في بغداد وديالى بعمليتين نوعيتين. طهران ردا على ترامب: لا مفاوضات ما لم تتحقق مطالبنا. البنتاغون يقر بوجود نقص في الذخيرة بسبب الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة فوق منطقة بريف القنيطرة الأوسط. السعودية إصابة 13 مدنيا

0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وإنتوا تسمعونا، وإحنا نفتخر لأن صوتنا وصل إلكم. الرشيد 22 منكم وإليكم. الرشيد.

اتركني أحبك أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد. انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد. لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعتي وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك تطيب

من جيل إلى جيل ومن صوت إلى صوت. الرشيد 22 عام وما زال الأثير يجمعنا.

تعرفونه، نبرة ألفتموها، وذاكرة عاشت معكم منذ 22 عاماً. إذاعة الرشيد، صوت مستمر وحكاية لا تنتهي.

اليوم نرفع الصوت أكثر لأن الرشيد تحتفل بعامها 22، 22 عام من العطاء. كل عام وأنتوا ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد
3: ساعدوني
0: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: aslında en büyük hikaye.
1: إلى كل من سمعنا بيوم وكل من شاركنا لحظة أغنية خبر أو ذكرى، إلى مستمعينا اللي كانوا دائما جزء من مسيرتنا، شكرا لأنكم كنتم ويانا طول 22 سنة. إذاعة الرشيد عيدها بيكم أجمل، كل عام وأنتم بخير.

22 عاماً ولا يزال الصوت حاضراً، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاماً والصوت مستمر.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية الرقم 0600 info@com.
1: الرشيد وياكم. صوت بدأ من بغداد ووصل إلى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

0: منذ 22 عاماً بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريباً من الناس، رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم. واليوم بعد 22 عاماً ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاماً وصوتنا مستمر بكم.
1: أخبارك
2: كنت متعلم أسمع صوتك يومي.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وإنتوا تسمعونا، وإحنا نفتخر لأن صوتنا وصل إلكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً عراقي قريب وحاضر إذاعة الرشيد صوت من بغداد.

من أول يوم وإحنا وياكم، بالصبح، بالليل، بالسيارة، بالبيت وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا، واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا. كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: صوت تعرفونه، نبرة ألفتموها، وذاكرة عاشت معكم منذ 22 عاما. إذاعة الرشيد، صوت مستمر وحكاية لا تنتهي.

يزال الصوت حاضراً، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاماً والصوت مستمر.

من جيل إلى جيل ومن صوت إلى صوت. الرشيد 22 عام وما زال الأثير يجمعنا.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وغربال لأمك، وارتنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك.

صوت بدا من بغداد ووصل الى كل قلب. الرشيد 22 عاما من الحضور.

عام ورا عام، صوت ورا صوت، وحكاية ورا حكاية، حتى وصلنا إلى عامنا 22. إذاعة الرشيد 22 عام منكم وإليكم.

اليوم نرفع الصوت أكثر لأن الرشيد تحتفل بعامها 22، 22 عام من العطاء. كل عام وأنتوا ويانا.

0: انت احلى حب احلى حب.
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم.
2: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
3: منذ 22 عاما بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريبا من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم. واليوم بعد 22 عاما ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاماً وصوتنا مستمر بكم.

من أول يوم وإحنا وياكم بالصبح بالليل بالسيارة بالبيت وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا، واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا. كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

0: ميرسي.
1: 22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

0: كبرنا وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام.
1: تفاصيل الأيام.
0: ضحكنا لفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة. كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

0: 22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
0: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
2: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
0: من جيل إلى جيل ومن صوت إلى صوت، الرشيد 22 عام وما زال الأثير يجمعنا.

عام ورا عام، صوت ورا صوت، وحكاية ورا حكاية، حتى وصلنا إلى عامنا 22. إذاعة الرشيد 22 عام منكم وإليكم.

0: شكرا.
1: 22 عاما ولا يزال الصوت حاضرا، ولا تزال الحكاية مستمرة، ولا يزال الأثير يجمعنا. الرشيد 22 عاما والصوت مستمر.

0: عشت.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.

0: عينا لا ضل وياه شما رادوا يمنعوني.
1: منذ 22 عاما بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريبا من الناس، رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم. واليوم بعد 22 عاما ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاما وصوتنا مستمر بكم.

22 سنة مو رقم وبس، هي صباحات عشناها وياكم، وأغاني حفظناها سوية، وأخبار تابعناها، وحكايات صارت جزء من ذاكرتنا.

22 سنة وانتو تسمعونا، واحنا نفتخر لأن صوتنا وصل لكم. الرشيد 22 منكم وإليكم.

0: كبرنا وياكم وعشنا سوا تفاصيل الأيام،
1: تفاصيل الأيام،
0: ضحكنا لفرحكم وتابعنا أخباركم وبقينا قريبين منكم مهما تغيرت الأيام. 22 عام والحكاية مستمرة، كل عام وإذاعة الرشيد أقرب إلى قلوبكم.

من أول يوم وإحنا وياكم بالصبح بالليل بالسيارة بالبيت وبكل مكان. 22 سنة وأنتوا جزء من حكايتنا، واليوم مو بس نحتفل بعيد تأسيس الرشيد، نحتفل بيكم أنتوا. كل عام وأنتوا أهل الرشيد.

هنا بغداد وهنا صوت رافق أهلها 22 عاماً، صوت عراقي قريب وحاضر، إذاعة الرشيد، صوت من بغداد.

بدأت الحكاية، ومن هذا الأثير عبرت أصوات وأخبار وأغاني وذكريات. 22 عاماً مرت، والرشيد ما زالت تقول: نحن معكم اليوم وغداً وكل يوم. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: صوت تعرفونه، نبرة ألفتموها، وذاكرة عاشت معكم منذ 22 عاماً. إذاعة الرشيد، صوت مستمر وحكاية لا تنسى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية

منذ 22 عاماً بدأت الحكاية، حكاية صوت اختار أن يكون قريباً من الناس. رافق الصباحات وسهر معكم في الليالي وعاش تفاصيل أفراحكم وأيامكم، واليوم بعد 22 عاماً ما زالت الحكاية مستمرة. إذاعة الرشيد 22 عاماً وصوتنا مستمر بكم.

0: عام ورا عام، صوت ورا صوت، وحكاية ورا حكاية، حتى وصلنا إلى عامنا 22. إذاعة الرشيد 22 عام منكم وإليكم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
4: مساء الورد، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر، ويوم من الأيام يعني الصعبة حقيقة اللي دا تمر علينا، يعني أزمة بنزين، لكن نتمناها أنه تنحل، والازدحامات، وأنا تأخرت هسه أزمة بنزين والازدحام. المهم، مساء الخير، مساء العافية علينا وعليكم، وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770111415. راح ناخذ تحية عموري، وعندنا موضوع مهم كلش، ويعني هي دائما يقول لك ليش أنت تحكي بشيء سوداوي، لأن هذا من الواقع، خليكم ويانا.

متواصلين وياكم. تحية الله عليك يا عمور على الدخول الحلو. تحية لعمور وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. خلينا نحكي شيء. إحنا دائما نحكي أشياء من الواقع. دا أشوفك فتحالة وهاي صار لها فترة. يعني ذاك اليوم أحد الفنانين والفنانات شكولي الحال، وأحد الإعلاميين شكالي الحال، وأحد الرياضيين شكالي الحال، وواحد يشتغل في شركة معينة شكالي الحال. كل حكاية يقول أسمع كلمة جروبات. جروبات يعني ناس وناس، القرايب جروبات صايرين. هذول ولد البطة السوداء، وهذول المحببين المدللين. الخوال جروبات، الخالات جروبات، والله جروبات صايرين. الأخوة جروبات، أخوة اثنين منعزين على صفحة، وذول اثنين منعزين ومهملين على صفحة. والله شنو الكيمستري أو الكيمياء ما متوالمة. لك هذا أخوك، هذا أخوك، هذا صديقك بالعمل، هذا صديقك بالبيت، أخوك وصاحبك، صديقك بمعنى أخوك وصاحبك أقصد. هاي أختك. جروبات صايرين بالشغل، تباوع عليهم شركة كبرها، الشركة العامة للمدري شنو كذا، بيها جروبات. أنا ما أحكي شركة تابعة لي، يعني شركة قطع خاص، أحكي شركات، يعني شركة مال ملابس، محل، بيه جروبات. بالدوائر موجودة جروبات؟ بالدوائر الحكومية؟ ها إذا موجودة جروبات بالدوائر الحكومية، هاي هم أخو السالفة. والإفادات؟ ها أي أي أي أي جروبات، هي جروبات. أنا ابن الوسط الرياضي، وابن الوسط الإعلامي، وابن الوسط الفني. بالفن جروبات، بالرياضة لواعيب يخبلون يجننون، تعرف فلان إذا هاي فلان خلي صعده، فلان خلي كذا. أعرف لواعيب يخوفون والله، مو بس كرة قدم، سلة وطائرة وفتنس وكمال أجسام. أي يعني لو يصعد أفضل. إيه يعني سؤال يعني العراق ما بي سباحين؟ سؤال يعني والله، يعني ايش بس يعني ما بي سباحين العراق ولا بطولة؟ يروحون للأولمبيات، ها يروحون ولا انجاز ولا هم يحزنون. ليش؟ السؤال ليش؟ ما عندنا مصارعين، ما عندنا ملاكمين. هاي اذا رياضة نحكي، اذا نحكي فن، فنانين يخبلون وينهم؟ راحوا واندثروا. جروبات صارين، حتى اللي قاعدين بالخارج جروبات. كلامي للبعض وليس للكل. ليش واصلين مرحلة بالشغل وبالحياة وجروب؟ اي مصدر مال عمال عفي عليك، يطلع ابن عمه وابن خالته وابن اخته على الأقربون أولى بالمعروف. يدري مو هذا المقرود الواقف الدريد شغل، هذا شنو العاد؟ وتعلية المرتبات خاصة بالمطاعم، بالشركات، والله ها لا هذا فلان، هذا من جماعتنا، هذا هاي فلانة من جماعتنا. مو له أنا داحكي من وحي الخيال وهيك داحكي. لا هاي أبو المحل مال العطور يحبها، فهاي على صفحة، راتبها غير شكل، وضعها غير شكل. عمي والله عيب. والقرآن خزي، ترى ضحكة العالم علينا، والله العظيم ضحكة

0: يسلمك ويعزك. طبعا اليوم موضوع الحلقة كلش جيد جميل مثلك، وشيء هو أصلا موجود بمجتمعنا يعني موضوع المحسوبية.
1: إيه محسوبية
0: حسب العرس.
1: دا أقول لك إيه والله عرس ما يش اسمه خالة وخالة وعمة وماكو إيه.
0: هي إيه هالموضوع بسلبية اللي هي يعني أساسها أواصر الحياة الاجتماعية تفكك، مو مثل أهلنا قبل. أهلنا قبل على قولتك إنه يعزمون حتى البعيد والغريب. زين أقول لك بالجديد لا.
1: أقول لك قبل تدري شنو أكو شغلة قبل عالم مثلا صادفت مثلا خلينا نقول مناسبة أي إن كان عيد ميلاد خطية واحد تخرج رايح وجاي يا بتعال هاك هاي برتقالة هاي شركة وقبل قبل شكو كان
0: صح
1: مو
0: صحيح ذا كلامك
1: هاي تمنو مرقة هاي ما أعرف إيش هاي حلاوة هاي هريسة هاي زردة هاي قيمة وهكذا.
0: أنا أتذكر أجدادنا
1: أي
0: يسولفون قبل من كان يقعدون بمنطقة جديدة.
1: أي
0: هو استوى قاعد بالمنطقة.
1: أي استوى أي.
0: إحنا أطفال فنشوف ناس غربة فأسألهم مثلاً الآباء إلى جاء ذكرهم دول مين يقولون دول جوارينا جداً شوفوا مننا بالبيت صار مهماً. أكو فد ألفة أكو فد نقاوة بالقلب زين صفاء نية هسه وين هسه لا تخلي ابنك يلعب ويا هذا ابن الجوارين.
1: لا
0: تروحين يمهم
1: ضغينة صايرة على الخالي بلاش.
0: اي هاي خو هاي احكي لك على مستوى المنطقة لو دار تسولف لك على مستوى دوائر الحكومية لا هذا بحث اخر يعني يراد حلقة كاملة.
1: يا اخي انا اريد اسأل احنا ليش وصلنا هاي المرحلة مجتمعيا داعش اجتماعيا يعني بعيد عن
0: احنا ليش وصلنا هاي المرحلة تقصد؟
1: اي
0: أنا سبق وأن بعض المواضيع اللي تطرحت يعني قلت لك المجتمع العراقي يتأثر مجتمع عاطفي فيتأثر بالمجتمع الغربي وخصوصا تأثير السوشيال ميديا على أجيالنا خصوصا هاي الأجيال الجديدة هاي.
1: لا مو السوشيال ميديا هسه إسبانيا ما بيها سوشيال ميديا.
0: شون
1: إسبانيا ما بيها سوشيال ميديا تشوفهم.
0: مو أنت تحكي التربية الإسبانية مثل التربية العراقية
1: المفروض إحنا أفضل
0: هات تقول المفروض أكو فروقات فردية.
1: إحنا وين إحنا عادات فروقات بالتربية بالتعليم ودنيا
0: هاي هاي هاي هاي ترى هاي هم تأثر
1: شون لعد
0: إيه. إن شاء الله يا ربي الله يأمن الأمن.

0: متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. موضوع الجروبات اللي صار منتشر بكل مكان، يا بذولة اللاعبين مال كرة قدم أطفال بعدهم لازم تخابر ألف تليفون، يلا ابنك يصير مثلا بالنادي أو بالأكاديمية. طبعا كلامي للبعض، أكيد أكون ناس وزينين وعندي اتصال له.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.

0: اليوم
1: ليش دائما اهلنا يدعون يقول لك الله يصفي القلوب؟ ها
0: بالله العلي العظيم راح اسولك موضوع يعني يجوز تضحك. يعني احنا جوره قبل يعني تصور الحمام شلون من هذا الحمي الارضيه مالته نار من جوا وميتي والله المنطقه كمان مش ما تقدر تفصل عنه والله العلي العظيم. يعني ناس كانت قلب على قلب وناس يعني ما عندنا هذه هاي بيت الجيران وهاي ما ادري اخوات سطح واحد بيت واحد معون واحد هي كانت تغيرت صحيح. ما اعرف شنو ايش تغيرت ما ادري اكو بيهم ذول الكبار يقول حمي ذول اكله حرام يعني قابل ياكل اكله حرام
1: يابا احنا الحرام ما كلنا اكل على قولة صاحبي حكي حكاية تخبل والله دائما احكي بيهم احنا ما كلنا اكل حرام غير نكون واقعين والله عمي ما كلنا اكل صدق شنو يعني ما تدري ما جمل الصورة مثل ما هي انطيها
0: لا صحيح كلام
1: اكو ناس طيبة اكو ناس خير الحمد لله والدنيا بعدها بخير بس مع الأسف وللبعض الناس حتى لا حد يزعل علي
0: لا
1: اي شلون يقول لك لا غفير ولا مدير ولا ما حد حبيبي انت انا اشكرك
0: الشكر لله يا حبيبي
1: يا قلبي انت عندي اتصال الو
2: مساء الخير
1: يا هلا بيك اكرم
2: تحياتي سلام لك والاخ المخرج وجميع الاخوه الاخوات المستمعين داخل وخارج العراق
1: الله يسلمك دزيت لك البارحه فيديو حلو اي
2: وكل عام كل عام اذاعه الرشيد الله يحفظها
1: وانت بالف خير حبيبي
2: الله يوفقك ان شاء الله
1: حبيبي وانت بالف خير بوجودكم يا قلبي انت
2: الله يسلمك الله يسلم قلبك بالنسبه استاذ علي
1: نعم
2: الصبح تابعت شتبان
1: اي
2: اطرحت سؤال على احد المستمعين تمنيت بس احصل قالت بس شنو الميزه اللي تختلف فيها اذاعه الرشيد؟ حاولت احصل والله العظيم بدون تملق يعني بدون هاي
1: لا محسوب
2: تشخص لها
1: اي
2: يعني بس احصلها لقلها يعني الميزه باتصالاتكم تستخدمون اتصالات من خارج العراق وبالاخص برنامج استاذ مهيمن
1: حبيبي
2: واستاذ علي عفوا استاذ عمر بس هاي حتى نتعرف على التقاليد خارج العراق والعادات يعني اسئلتهم جدا جدا جميله صحيح انا ارتاح لاي الاسئله لان احنا صحيح تعرف انت الضرير ما يقدر هذا لا يقدر يشوف بعيونه عادات وتقاليد مو صحيح؟
1: صح
2: اي من خلال مناقشتكم انتم انا استفاد من هاي النقطه يعني بس احصل كذا احسن ميزه هاي تخسر فبالنسبه للاستاذ العزيز الموضوعكم
1: نعم
2: ذكرت مثل المناسبات والمناسبات يعني دعوة المناسبات هسه حافظ بطايق الدعوة منها في الستينات والسبعينات كيف تكون بها البطاقة بطاقة الدعوة احنا احسن عندنا اقرباء بالدولة عشان قالها هاي البطاقة مو صحيح وبالحرية وبأقرب فشي يسوون صحيح انا صف رابع ابتدائي خاص ابتدائي فاللي بالمنطقه في الاعوام شيء يقولوا تعال تفشل لنا انت مو انا من اقوى بطايق الدعوه اللي واصلتنا احفظها شو اسوي؟ يقولوا لي شلون احنا نريد؟ اقول مثل كل منطقه بمنطقتها تشيكون الاسماء
1: طيب
2: مثل منطقه عندنا ابو خريل
1: نعم
2: وترجعون المناطق والمجاور وشي وترتيبات فحتى الاسماء ادخلها مقدمه قبل طبق البطائق قبل ما يسمعون هجومها
1: طيب
2: كنت ذكر بدايته تشرف السيد فلان ابن فلان نقول عليه بالعامية بدعوتكم لحضور حفلة تناول طعام العشاء بمناسبة
1: طعام العشاء
2: وهناك يجي بمناسبة زفاف أخيه أو ختان أولاد أخوه
1: صح
2: يسجلون البطاقة الدعوة يسجلونها باسم الشخص الكبير بالمنطقة يعني مثلا باسم كبير أخوه نقول عليه
1: افتهمتك
2: يا عمر دعوتكم لحضور حفلة
1: اي كان اكو طبعا احترام كان اكو تقدير صح انا
2: اي وذلك في داره الواقعه في المنطقه الفلانيه وبحضوركم
1: هسه والله ما يحتاج اكو لوكيشن اي
2: وبحضوركم
1: نعم
2: يزداد الفرح والسرور او يزداد الفرح بهجه وسرور
1: اي
2: وشدها يعني وش يجيكم كل المناطق يعني
1: هاي الزفه كل ما قليله كل ما الناس تفرح يقول لك إيه افضل
2: اي لا
1: سيارتي
2: عجيب.
1: مافيا مو
2: يصيرون

0: معرس
1: بالمئة يطخونه أكثر من 100 سواء كان في ختان وكلهم يعني فرحانين.
0: نعم
1: فرحانين يعني ما يشيل هم بالسفر. ليش؟ لأن يعني حتى اللي يجي بالمناسبة حتى يزال التعرف يزال المحبة يزال الهبك ويزال الفرق. هالشيء لا والله أحكي لك صراحة يعني ما شاء الله بعد ما أقل من كثير ما سمهم يعجون البقية.
0: أنا كلش فرحان باتصالك وأنتظرك على النصف الثاني. شكرا يا حبيبي.
1: الله خير الله خير
0: يا قلبي يا هلا. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا. ممكن عندنا جالية العراقية. ألو ألو يا مساء الورد. نذكر بأرقام الهواتف 07-8-02-11-4-11-5-0 07-8-02-11-6-11-7-0-9-6-4-7-7-0-0 11-4-1-5

0: عندنا اتصال. الو
1: هلا.
0: الو يا هلا بيك توفيق.
1: مساء الخير.
0: يا هلا هلا. العفو تسبيح. اي
1: تحيات العمار.
0: تحيات عموري إليك.
1: مهم اللي أنا سألته من طاقة.
0: نعم.
1: يعني أخوك هو اللي يعني شان يشيلك.
0: أي.
1: أي يعني هو شان يقول لي أنا سألت أخوك يشيلك.
0: زين.
1: أو يعني شان يعني ابن عمك.
0: نعم.
1: يعني من يشيلك.
0: أي.
1: طاقة. انت برايك يعني
0: لا لا لا مو على الواحد انه يوقع واحد يشيل الاسعاف مو فد مشكله بس هي مو هنا المشكله لا الان لا انت انا دحكي على على على الموضوع انه الحياه صايره جروبات جروب بال بال بال بين الاهل البنات جروبات هي هي هي متزوجه ومسويه جروب ضد رجلها هي مخطوبه ومسويه جروب ضد رجلها انا دحكي جروبات انا وين مو واحد يوقع واحد يوقع جيران يشيلوه عادي مو في المشكلة
1: يعني ما من انت برايك انه يعني الانتماء للمجموعة هو يعني الانتماء للمجموعة
0: لا يعني هسه انا راح اشرح الموضوع من جديد و يلا اي بالضبط وانت انتظر اتصالك
1: مهم بين ما افكر
0: يلا اوكي ماشي ان شاء الله يا هلا يا هلا احنا نحكي على موضوع انه الحياة صايرة جروبات بكل تفاصيله بالبيت بين الاقارب بين انا قلت قبل شوية عمام باثنين هم مثلا اربعة اثنين صايرين جروب عند اتصال له
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام يا حبيبي الو يا هلا الو يا مساء الخير اي شخص يتصل بس خلي وخر السماعه الايربود يعني ينصل راديو والسبيكر يطفيه والهيدفون يوخره اتصال عادي يعني شلون كانوا تتصل على صديق احد اي على 0964770011 4111 5 انا دا احكي على الجروبات اليوم احنا صايرين جروبات كلامي لبعض الناس مو للكل يعني قلت عمام اربعه اثنين جروبات منعزلين عن ذوله ومن يحشون اثنين ويا اثنين من يحشون مجاملة مو أخوة مو قلب واحد اي طبعا نعم اي بعض من سواق التوك توك جروبات ويتعاركون هذا لازم ما يوصل عفية عليك هذا لازم ما يوصل عبرية لهذا المربع واذا عبر فتوصل بوكسات وتوصل أهل الكوسترات البعض من عندهم أهل الكيات البعض من عندهم مو لوني غلطان أنا داحكي بي ومعارك وبوكسات وتواثي وسكاكين ودعاوي وإلى آخره احنا واصلين هاي المراحل أنا اليوم مهيمن الأبيض إذا ما أحكي بشكل واقعي ومتجرد ما كان نجح البرنامج ما يصير أنا إعلامي عندي رسالة اللي يزعل عمي خلي يزعل عداني بعدين أصالحه اللي اللي اللي اللي يقول لا يا ابو رحمه الله وذكره ها ما يصير اجامل اذا جاملت الاخ واذا جاملت الصديق واذا جاملت لا مو صحيح واقع مر عمي الواقع مر عما نعرف ناس ما تعرف شنو الايفاد ما تعرف شنو المكافاه ما تعرف شنو وخطيه هو يدق بالمطعم ويرجع لي ورا ولازم المطعم ورايح يشتغل كاشير ويشتغل شيف ويسوي ما اعرف ايش ونظيف وحريص وإلى آخره شكرا ما حد يقول لي جتي واحدة حلوة حطوها صارت كاشير حلوة شرط عمي عيب والله اي من يشوفون واحد يحب عمله ومخلص بعمله انه مو يعني ما يكافئ لا يدوسون عليه ويزيدون يعني فوق الحمل شماله كلام لبعض الناس لبعض المطاعم لبعض الشركات لبعض المحلات لبعض الكوسترات لبعض البيوت بعض العمال والله العظيم اخ واخته مسوي جروب ضد ابن اخته جروب يحشون بيناتهم واتساب وجروب، هذا هو غير ابن اخوتكم. كارثه بده يصير عمي، كارثه والله، مو فلان والله، مو مدري شنو والله، مو موقف صغير. وهاي الحياه اليوم نزاعل نتعارك مدري شنو، لكن انت تبقى اخويا وانت تبقى خالي وانت تبقى عمي وانت تبقى صديقي، ما اعوفك ساعه الساعه اوقف وياك. ليش انت ما مثل ما يقول تخلي عندك بعد نظر، خلي عندك افق، بعدين لا تتعلمون على نقطه عيب، ما يعني هاي عيب اللي هي او تمنيت كابتن محمد حبيبي ايه او الجروبات حتى بالجمات وبالكذا. بالضبط صح كابتن، ايه كباتن الدنيا ومدربين خب المدربين وغيره وغيره. اكو احنا ليش احنا نباوع منا لهنا؟ ليش انا عندي كل شغله وحده بوحده وياك، كل شيء اطلعه وحده بوحده؟ عيب، مو هيك الحياه، مو هيك. يعني احمل اخاك على 70 محمل، محمل واحد انت ما تحمله. هاي شويه دا هاي الله شاهد، هاي بالجو اقولها عموري، كم مره اني نتجادل انا وياه نختلف بعمل، ما ينطي بيه وما يقبل ينطي ولا راح ينطي ولا انا انطي. صير بس يرجع خال في باله انه انا صديقه المقربه وانا اخوه وانا اللي معسي، مو خلاص هاي بعد يلا دروح وروح يسوي جروب وروح يسوي كذا. غريبه. هروح انا الى فاصل وراجعين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد.
4: لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
6: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
10: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. طبعا اجانا مسج، الافتحية لكل من يتواصل ويانا على الواتساب. تحية لأصدقائنا وتحية لأحبابنا. سليم الافتحية يقول طبتم صباحا، والافتحية إلى سليم. وسليم جحيفر، يا هلا بيك سليم. هذا المسج عموري. لا سليم بعدها يعني استطال. الو
11: الو
10: الو يا هلا.
11: هلا معك، من شلونك؟
10: يا هلا يا هلا.
11: الف تحية لعمر.
10: تحيات عموري إليك.
11: مهم يعني انا اتذكر انت يعني متعجب يعني اتذكر مسلسلة بيها مخرج وبيها يعني سيناريو وبيها الفنانين، يعني هو يصيرون جروب. الجروبات يعني هي مثل اعتيادية، يعني شنو يعني هم مجموعة؟
10: لا اكو واحد، اكو مثلا هسه اليوم مثلا اكو جروب مثلا، خلينا نقول يعني اكو جروب ينجح ينجح ينجح في عمل ينجح. هذا بالله لمصلحة العمل، وهم جروب واحد يحب الأخ وكذا، أوكي هذا ماشي. أنا أحكي من تصير مؤامرات، مؤامرة بين الأخوة، مؤامرة بين الجيران، مؤامرة بين أهل الكيات، مؤامرة بين أهل الكوسترات. أنا على قوة عموري مصدر مع العمال، ولبعض الناس مو للكل.
11: أي والله ما أعلم أنا هسألة ما شجعهم يعني في شلون
10: شلون العفو؟
11: أنا ما شجعهم لأني فشلون.
10: نعم
11: الفشل الفشل يعني كلامك يعني مقتنع كلامك.
10: نعم
11: تصبحنا على خير
10: يا هلا. طيب نعم وين؟ مع الأسف اي اكو عند بعض الممرضين، عند بعض الصيادلة اكو. صح صح اي صحيح اي صح، يعني بالضبط على قولتك انه بعض الممرضين بعض الدكاترة اتفاقهم ويا بعض الصيدليات ووصفهم شفرة، ولذلك هسه حتى انه اكو قانون بهالموضوع، يمكن صدر قانون بهالموضوع هذا. طبعا كلامنا اللي بعض، انا مو دا اقول انه لازم الوصفة تكون طباعة بالضبط. ليش؟ سبب الجروبات. عندنا مسج على تطبيق الواتساب يقول مساء الخير فارس. زين استاذ مهم منور اذاعه الرشيد، كل عام واذاعه الرشيد بالف خير.

0: وسلامي للجميع، ونتمنى لكم الازدهار والتقدم، ويبارك للإذاعة، وأنا أشكر مباركته، ونقول له كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. عندنا اتصال. ألو،
1: صباح الخير.
0: يا هلا بيك أكرم.
1: تحياتي السلام عليك والله أخي المخرج.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك يا هلا.
1: قبل ما أقضي يعني المشاركة قالوا لي من تصرف، والله العظيم حملوني أحفادي قالوا لي سلمنا عليهم براحل خابرهم وتقولهم يصبحون على خير.
0: الله يسلمك، تحية لك ولأحفادك، أشكرك حبيبي.
1: الله يسلمك. أحسن الصراحة يعني بداية الحلقة نبهتهم قلت لهم شوفوا هاي اللي بعد اللي أتصل بيها، ذكرت الأخوة الغروبات وشي وترتيبات يناسهم، قلت لهم شوفوا هاي تدل على التفرقة، يعني ما يصير كل اثنين إذا أخوان هم يسمون واحد يسمون جرجية أو ولد العامة. فالتبه هو هاي النقطة قالوا لي هي سمعت هي دائما هذه أنا طارح بيت الجهاد أستطاع منها شوفوا هاي شلون، وهم الحمد لله أشلال صار سالس ابتدائي أشعرهم دائما سار ابتدائي يكتشف المعلومة.
0: صح، يعني هسه احنا الحمد لله وصلنا بهاي الحلقه انه عدم التفرقه بين الاخوه بين الاقارب بين ولد العام، عافيه والله. أيه. الحمد لله وشكرا.
1: هاي الاستعمار السلبي العيني اللي سيطر على الدوله هولي سيطر على الشيء اول ما يبدا بالتفرقه.
0: لا هسه احنا بعيد يعني عن موضوع السياسات والامور، احنا ما هاي الناس يعني جروبات.
1: لا احكي الصراحه هاي التفرقه شد هاي
0: هسه فارس من المانيا، وين اكرم حبيبي؟ فارس من المانيا دي يقول بالمانيا اكو جروبات صايره بالعمل والشركات والكذا. اذا هو سلوك بشري وليس سياسي.
1: اي بس هاي اذا تصير
0: هاي دول العالم الاول انت تحكي عن المانيا.
1: اي صحيح على الضيف
0: احنا ما ادري شو يصير لنا يا دول يا
1: اخي على الضيف طبوره وين؟ احترام للجميع.
0: نعم
1: فسال علي هاي الجروب اذا بيش توسع قبل توسع وبي منفعه لا بأس بيه، بس اذا يدل على الانعزاليه صعب هذا مو صحيح.
0: زين
1: الانعزال يعني يسبب انعزال.
0: طيب
1: يعني بين طرفين او بين عده اطراف مثلا. فاذا يعني اكو جروبات لا يسوون جروب يعني مناطق مثلا المساعدة يقولون قابل للتوسع هذا.
0: أنتم بزمنكم كانت أكو جروبات بزمنكم؟
1: هي جروبات الفعل الخير بالسابق؟
0: إي قبل يعني؟
1: إي أكو بس ما يقبل
0: التفرقة بس مو بهالكثرة
1: مو مال تفرقة لا جمع شمل مثل ما يقولون.
0: نعم
1: يعني جمع يعني كل العالم تتمنى.
0: نعم
1: لو يصير في الوقت الحالي يعني جروب نقول ما بين العشائر ما بين هذا الشيء تعرف انت يعني مو
0: اكو هي
1: صحيح منتخبين قبل ثقافتهم لا عاليه احكي لك الصراحه بس السلاح اختلفت بواسطه يعني شبكات التواصل الاجتماعي في ترتيبات ما شوي هم تدخل في بعض الامور احكي لك الصراحه فهاي جروب انت ذكرت يعني ما بين الاخوه مرات ما بينا في الأغرباء خالات ما خالات بنات خلت واحد
0: ميلي هي هاي صارة كلش بين الأقارب بين الكذا إيه يتفقون على ابن أختهم يتفقون عليه معود يوقفون ضده على ابن أخوهم يوقفون ضده ليش ليضرجون مثلا من والدته وهكذا
1: صحيح
0: كلام لبعض الناس مو يعني للكل
1: نتيجة شفنا النهاية
0: تنمي الضخينة تنمي الحقيقة شو تنمي ما راح تطلع مهندسين
1: لا ما تطلع مو يعني تنمي نوع من العداوة أو نوع من الحقد
0: لا لا صحيح حكيك حقيقة ضخينة عداوة كل شو تسوي
1: اي صحيح يعني التفرقة الصحنة الصحنة التفرقة
0: صحيح صح
1: تعتبر تفرقة
0: صحيح
1: يعني صحيح حلقات كلها قيمة ولكن اليوم يعني أشوفها حلقة شوية تعرف انت يعني
0: تلفت الانتباه حبيبي والله تشرف بهذا
1: الكلام صحيح هي حكى واقعي فانا يعني ما اقول لك نيابه عندكم اللي يعجبه يعجبه ولا ما يعجبه هذا واقع حال
0: لا هذا واقع يعني ما احنا يعني
1: لا لا الواقع الحقيقه ما تزعل احنا لو نزعل للأسف يزعل الحقيقة يزعل هذا.
0: هو شوف نصف العلاج معرفة الحقيقة، وإذا ما نصارح أنفسنا ما راح نتعالج.
1: صحيح والله العظيم صحيح كلامك.
0: فهاي واحدة من الأشياء.
1: إيه لا لا الحقيقة لو كنا

الله الله الله عليك يا عمور الله. جروبات ليش وشنو اللي وصلنا الى هاي المرحله؟ جروبات مرات اشوف فنان قطيه واقع ما يشتغل، مرات اشوف فنان حالته الماديه صلوات على محمد كلش غني. وش قد شفنا في بودكاستات فنانين واقعين وفنانين واصلين الى مرحله الثراء. اكو فرق بين الثراء والواقع. اللي ما عنده فلوس التاكسي وله باع طويل هو اسمه هذا انا اللي قاعد اقوله. وش قد شفنا لواعيب، وش قد شفنا رياضيين، وش قد شفنا رباعين ملاكمين والى اخره، وش قد شفنا اعلاميين، وش قد شفنا عمال، وش قد شفنا اساتذة، وش قد شفنا صح اكو اساتذة يسوون جروبات على طلابي وملازم معينة والى اخره صح. اكو خطية استاذ تلقى مسكين يدرس وكذا ما فد يوم احد علم الطيار وعلم المذيع وعلم المهندس وعلم الدكتور، ما فد يوم احد جو كرموه سوى له افاد وكرموه تكريم صحيح، راح ومات واندثر ولا كلمه من جوز الله يرحمه لو قاله لو ما قاله. هذا واقعنا، ما اجامل ابد لو اعرف اذب استقاله منه ولا اجامل. طبعا هو الإعلام بهالشكل المفروض يكون. إذا الإعلام مجاملات والفن مجاملات والرياضة مجاملات، لا احنا مصيبة. جروبات خوب جروبات المشاهير احنا هذا اللي دمرنا. جروبات السوشيال ميديا، جروبات يابا انت يستوج صناع المحتوى، جروبات الإعلانات، الموديلات، الفاشينستات، كافي صغر بهذا الجروب حتى يجيك شغل، معيب ما خزي والله العظيم خزي. ما أمسح كتف أحد لو ما أدري شو يصير، ما يصير انت اشتغل اعمل. أنا ما دحكي أنا مهيمن يعني، أنا بس إنه حتى اللي يسمعني يعني خاف أحد إنه يأخذ على نفسه أو شيء. أنا ما أحكي من أقول خال أو عام يطلع لي يجي إنه بس يجوز يخابرني خال عباله هو، ما دا أقول أنت، ما أنا أحكي لسانا عن المجتمع مجازا، ولا من أقول أنا مهيمن هسه إنه بخاف أستاذ عمر هم يزعل. لا أطلع طفوي ما يزعل يعرفني، قصد أحكي مجازا. على قولة عزيز علي الله يرحمه الرقعة صغيرة والشق كبير، عم احنا واصلين الى مراحل تخوف. احنا ما صايرين يا شنو، يلا قولوا لي هاي العالم بصفك، دول بصفك بدون تسميات، قطاراتهم ومترواتهم ودنيا وكذا، والله العظيم ايه صح. جروب مال محلات، جروب مال فيترية، جروبات. يجي خطيه يقول لهم يابا تو سيارتي ما صلحتوا لي، يلتمون عليه يبسطوه لو يخوفوه لو يهزموه. بعدين ذاك يوم طلعت لي بنيه تسولف هلا هلا تقول لي بالعراقيين، انا دا اقول لي بعض وانا دا اعالج حاله، انا دا اعالج اكو ورم، اكو شيء اسمه سرطان صاير بالمجتمع.

0: بالمانيا موجود. شنو ليش ليش ليش شنو يعني شنو دول العالم الاول يعني شنو عايشين حياه رغيده؟ لا ادي اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا
1: استاذ مايمن، شلونك؟
0: قلبي انت
1: شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير
0: حبيبي. انت
1: الله يسلمك. طبعا الموضوع مالك اللي جاي تشوف حبيت الداخل بيه من ناحية الإعلام لأنه أنا إعلامي.
0: على رأسي. من ويانا؟
1: الله يسلمك. أنا ياسر.
0: ياسر شنو تشتغل بالإعلام؟
1: أنا يعني بالإعلام، بكالوريوس إعلام، أخذت ماجستير إعلام، بس حاليا ما أشتغل بالإعلام.
0: ليش ما تشتغل بالإعلام؟
1: يعني من أحد الأسباب اللي هسه جاي تتحدث عنها حضرتك.
0: جروبات؟
1: أي والله.
0: عندنا يعني إعلام جروبات؟
1: الحمد لله وشكرا. يعني أدي ثلاث لغات أنا قبل لا أصير بالإعلام.
0: ما شاء الله. شنو اللغات اللي تتكلمها؟
1: أنا إنجليزي وعندي فارسي، وهسه حاليا جاي أدرس فرنسي مع حد.
0: فرنسي حلو.
1: نعم. المهم فقبل لا يعني أصير أنا بالإعلام، يعني بداية البكالوريوس المرحلة الأولى أنا كنت يعني لبلبان عن طريق عمل، كنت بعمل و أخذت اللغة.
0: طيب.
1: خرجت رحت لأحد الأشخاص يعني من أقارب والدي، أنا ما كنت أعرفه يعني بشخص مباشر، قالوا نوعد مؤسسة إعلامية معروفة على مستوى يعني.
0: طيب.
1: سنة 2014 أحكي لك أنا.
0: زين.
1: المهم رحت أنا إذاعة تلفزيون.
0: طيب.
1: يعني شفت الشخص المقرب للمدير مال المؤسسة ما عنده شهادة الثق.
0: طيب.
1: اللي يحل ويربط يعني اللي هاي اللي أكو إعلاميين يعني محترمين الناس يعني.
0: نعم.
1: بس بواعث يعني بنية هي.
0: طيب.
1: أنت لازم هيك تلبس، لازم هيك تسوي، لازم
0: هي مو أكو هم نقطة، أكو نقطة بالإعلام. بالإعلام أكو نقطة كلش مهمة هي الموهبة، يعني مو شرط إنه بكالوريوس أو مو شرط إنه دبلوم أو مو شرط إنه، بس أكو موهبة يعني الإعلام الرياضي الفنان، هذا الثالوث الصعب اللي وصفه ديفيد روي.
1: نعم.
0: هذا لازم يكون موهوب، لازم الموهبة يعني. نعم. أكو جزء موهبة وأكو ثقافة، لازم بس الموهبة هي الأساس.
1: فأنا هاي بس حاليا اللي ماشي عندنا
0: مثلا واحد يعني عنده كل الأدوات بس ما عنده خامة صوت أو ما عنده حضور، عرفت شلون؟
1: بالضبط.
0: تفرق.
1: لا أنا بذيش الفترة كنت كل شيء أقدر أشتغل. إذا تعرف أخو برنامج اسمه البريمير والأفتر أكسيد.
0: ها ده هو مونتاج حلو. أي
1: بالضبط. كنت محترف به همينة قبل لا أدخل الجامعة، محترف إلى أبعد الحدود.
0: ما شاء الله.
1: فيعني الموقف اللي وصلت فيه وشفت المؤسسة اللي موجودة أنه تديرها سكرتير المدير، سكرتير المؤسسة اللي هو ما عنده يعني شهادة، يعني تخيل أول متوسط، مو انتقاء صناع من هذا الشيء، بس من سابع المستحيلات أنه اليوم أستاذ مايمن عنده ماجستير أو عنده فد بكالوريوس وتعبان عن نفسه وعنده هيك وعنده هيك وعنده مؤهلات، يجي شخص في شيء يعني خامة أنه يتحكم.
0: أكو شوف أكو دخلاء هواية على مهنة الإعلام، أكو دخلاء هواية على مهنة الإعلام وعلى مهنة الفن وعلى مهنة الرياضة، يعني هاي خاصة
1: الرياضة أنا بقلبه مرة من هالسر معي،
0: خاصة من انتشرت السوشيال ميديا أو موضوع الطشة أو موضوع الترند، هذا صعد ناس ما لهم دخل في أساسيات أو ألف باء الاحترام أو الإعلام أو الفن أو الرياضة إلى آخره.
1: أستاذ مهنا قبل فترة أنا قاعد مكان طولت عليه كان شوي.
0: لا يا حبيبي.
1: الإعلام الرياضي قلت لك مربي لي علة، لأن يعني أشوف ناس هم يدخلاء بس أكو فد مقطع هسه فقرة إيش يعتمدون على شنو؟ يتفق هو الضيف مع احترامات للضيوف اللي يجين بالبرامج الرياضية، الضيف يتفق مع مقدم البرامج إنه مع الضيف المقابل راح يختلفون على هاي النقطة حتى يسوون شو اليوم يصعد ترند بالفيسبوك والإنستغرام وهذا التواصل. تخيل هيتي يغلط لو يتجاوز لو يتعارك لو يختلف عليه
0: أكو هيك
1: أمام أكو أكو أمام رأي عام وأثناء بطولات وصارت عندنا وانت شاهد
0: أكو هيك. بس هسه حاليا شوي الوضع أفضل من ناحية الإعلام ودا أشوف حتى كإعلام رياضي شوية أفضل لأن الناس بالتالي شوف هو ما يصح إلا الصحيح يعني بالتالي الناس اليوم تريد إعلام نظيف تريد فن نظيف تريد ثقافة يعني أنا تريد موسيقى حلوة أنا اليوم يعني شعر لطيف يعني أنا ذاك اليوم من دباوع معرض الكتاب اللي صار يا أخي والله العظيم قلبي يعني صار هالكبرة من الفرح فرحت مجرد أشوف واحد أو وحدة يوقفون يعاملون على كتاب ما أريد يشتري مجرد عامل مجرد قرأ الغلاف وباوع أقول إحنا بحمد الله إحنا بخير
1: عندنا تخمة لا تنسى باب مهمة
0: لا مو تخمة هو بالتالي الإنسان الإنساني ما يصح إلا صحية صارت فد موجة وإن شاء الله هذه الموجة بالتالي ترجع بالإعلام الحقيقي يرجع
1: أتمنى من خلالكم طبعا هذا.
0: الله يسلمك
1: يعني صوت إحنا ممكن من آلاف الناس ممكن ما تقدر تتصل أو ما تقدر توصل صوتها
0: الرشيد يعني أنا هسه الحبيبة والمحترمة هذه إذاعتكم حبيبي أنت
1: كل عام وأنتم بخير
0: وأنت بألف خير قلبي أنت
1: إن شاء الله يا رب أعود عليكم بالصحة والسلام وأفضل الإذاعات العراقية البغدادية
0: الله يسلمك شكرا شكرا. إذن ختامها كان مسك مع صديقنا قبل شوية وتحية لكل من تواصل ويانا وجاليتنا العراقية ألف تحية لهم وإلى كل الناس وإلى كل الأحباب. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر نقولكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

نسانك نسان اللي سكن قلبي أسير الروح يا يابا شسولف أنا شرد أحكي مو شفت الويل بغيابه.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

العمر وياك ضاع وكرامات العمر وياك ضاع وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك وكنسيت الدنيا كلها

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.